0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يون القلب يرتعش منك ملهوف تزور أطواري وسامر الهوجاس غدا الجسم ناحل يا شوق متلوف من الحور اللي شمع حور قرناس يا شوق ليت الليالي على العاشق تروف وترحم حزينا ثوب العزاء لباس عيني غير روضكم يا فاتني ما تشوف صابني من روضكم يا زين اسناس يا شوق فني بالشعر يا شوق موصوف صدق اذا قلت انك تفتن الناس انت شعر انت لحن بالروح معزوف وانت الغلا بالروح من غير مقياس.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وأفكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل

0: تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
1: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواء.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر.

الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبة.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة

0: واحدا تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماما. تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول. الجلوس في الحافلة بنظام بدءا من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب. النزول بهدوء ونظام بدءا من المقاعد الأمامية. تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها. تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: طول الغابة ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: تستمعون إلى حلقة معادة من برنامج رفرش.
1: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
2: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. استعدوا لبداية يوم جديد، ضيفوا السعادة اليوم للأشخاص اللي تحبونهم أكثر، سعدوهم أكثر. استعدوا لتكونوا أفضل موظفين اليوم. اليوم أنت قول حق نفسك أنا اليوم أفضل الموظفين في الأداء، في الإنجاز، في التقدير، في الكفاءة. أنت عط نفسك هذا الجرعة الإيجابية. أيضاً اليوم استعدوا علشان تكونون أنتوا أقوى كاريزما، أقوى كاريزما على الآخر. أنت اليوم كاريزماتيك، يعني شيء واو، يعني شيء أولا لا. اليوم بمجرد ما تقول أنا موافق على كل ما ذكر، راح فعلا أنت ترسل رسالة للحياة تقول إن أنا جاهز أعيش أفضل نسخة من نفسي وبكل قوة وبكل حيوية.
1: You are the best.
0: Thank you. حياكم الله ويانا في رفرش، راح أكون معكم نورة أبو الشوك برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش

رفرش رفرش للعقل. حريصين جداً كل يوم صباح أن احنا نسوي رفرش للعقل. ليش؟ لأن العقل مستمعينا الكرام من أعلى وأفضل وأجمل النعم اللي الله سبحانه وتعالى ميزنا فيها عن باقي خلقه. يعني لابد أن احنا كل يوم نمتن على نعمة العقل. بالعقل تخلق لك حياة، بالعقل تخلق لك أفكار، بالعقل قدروا العلماء يعيشون للحياة اللي احنا فيها الآن، والناس المهتمين والمعنيين في كل واحد في كل مجال. بالعقل احنا بنينا حياة، وبالعقل نرتقي. العقل أجمل وأفضل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى اللي ميزنا فيها عن باقي خلقه. لذلك احنا من المهم كل يوم نسوي له رفرش. ليش؟ عشان ما يجيم. إذا جيم العقل بعدين خلاص مشكلة. فإحنا نسوي له رفرش يوميا، ورح نبدأ بطريقة لتغيير كيمياء الدماغ. من خلالها أنت راح تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات سليمة في وقت الحيرة. أيضا تقدر أن أنت تتذكر بعض المعلومات اللي نسيتها. أيضا تكون يعني هادي ومرتاح بدل ما تكون خايف ومتوتر، وتكون شخص قادر على التعامل مع الضغوط بشكل إيجابي. بمجرد ما احنا نغير كيمياء الدماغ. شلون نغيرها؟ تعالوا مع بعض نغير كيمياء دماغنا الآن. ممارسة بسيطة. يعني شفت انت تتنفس بس انت تستشعر شهيق الهواء وهو يدخل خشمك مع الزفير وهو يخرج من الأنف. فأنت ركز الآن تركيزك على هذه العملية ايش كثر؟ 5 دقائق الصبح، 5 دقائق مثلا الظهر، 5 دقائق يعني كذي. تقعد من فترة وثانية تركز. تركيز على التنفس يخليك أنت ما تفكر في ولا شيء، وهذا اللي احنا نحتاجه عشان نغير كيمياء الدماغ ويكون العقل صافي وأهدأ ويستطيع اتخاذ القرارات. يعني مو بالسهولة بتقعد ها أدنات الدون ايش تلبس، رحت اتصلت فيها مثلا كلمت اختك ها ايش رايك شنو البس. ابسط الاشياء ما الواحد ما يقدر يتخذ قرارات بنفسه لانه مخه دائما مشوش وعنده ضغوطات. يبي يتخذ قرار معين ها يعني مو بعارف شلون، فكله يلجأ إلى الاستشارات ويسمع النصايح. ربما الناس توادرا في بعض الأحيان. فعلشان أنت تكون قراراتك بثقة وبحزم وأنت مقررها مو أي حد، تقدر أنت مثلا تسوي هذه العملية، تركز على الشهيق والزفير والهواء البارد وهو يدخل الأنف وأيضا يخرج من الأنف. هذه العملية تغير كيمياء الدماغ وتعطيك كل هالفوائد اللي ذكرناها. ايضا من الاشياء اللي تسوي رفرش للعقل ان العقل يشتغل، يعني خلينا نقول مو بس يشتغل، حتى يشتعل لما يدخل منطقه غير مألوفه. لذلك لما تتعلم مهاره جديده من مهارات التعلم، مثلا خلينا نقول تتعلم تتواصل مع الحيوانات، تفهم لغه الحيوانات. الان في ترند وهبه مثلا نشوفه في السوشيال ميديا انك انت مثلا تطلع اصوات معينه حق القطط الأليفة اللي موجودة في البيت فتتفاعل معاك، فكأن في صوت هي تفهم أنه تعالي. أوكي، ففي أشياء أنت لما تدخل هذا العالم

0: تواصلك مع الحيوانات على سبيل المثال كنوع من المهارة الجديدة، أنت تشعل العقل وتشعل مهاراتك وتخلي العقل مفرفش ومثل ما تحب. أيضا غير نبرة صوتك أو لهجتك. ليش؟ لأن الدماغ يتعامل مع اللغة كأداة مرنة، وهالشيء يوقظ أجزاء ما تشتغل عادة عندك. يعني مثلا أنت متعلم دائما تتكلم English because you don't know Arabic. Okay.
1: والله يا أخي قد دام سوري نو كام باك قد دام سوري
2: يو ار سوري ها بس ثينك ليتل بيت بس شوي فكر وياي
1: جراند انا وش ذا بيت هنا جران داون بيزي لوك
2: بيزي ها
0: يا سي يو كان سبيك عربيك اوكي حاول حتى لو كنت تكسر او يو دونت نو يو نو يعني عرفتوا ففي امل ان انتوا تتعلمون لغه ثانيه الفرنسيه مثلا مو لازم عربي وانجليزي فرنسي اسباني هذا التعلم شو يسوي في العقل يعني يوقظ اجزاء معينه في العقل انت ما شغلتها من زمان يعني بالضبط كانك داخل غرفه ستور هذه يعني ما دخلتها من زمان او ما جسته من بدايه بقراطيسه موجود فكانك انت تدخل هذا الجزء من العقل وتنشطه بيصير عندك مهارات جديده ايضا استمع لاغنيه بس بالمقلوب وهذا شيء غريب وعجيب الصراحة يعني ما أعرف شلون بشغلها أنت ومهارتك وحاول تركز على الإيقاعات الدماغ يحب الألغاز الصوتية على فكرة يحب الألغاز الصوتية علشان يحللها الدماغ بطبيعة الحال الدماغ يعمل بشكل فطري على شنو تحليل الألغاز الصوتية ايضا الاشياء اللي تشعل العقل وتخليه ريفرش انك تقعد مع ياهل وتخليه يشرح لك شيء ما يعني الاطفال الله يحفظهم يعني عندهم وجهه نظر بسيطه فيها يعني براءه هالشيء يخليك انت تفسر فيها الحياه وتفهم طريقه عمل دماغ الاطفال خيالاتهم الواسعه براءتهم كل الاشياء اللي يحسون فيها هذه ايضا يشعل عندك بعض الوظائف في الدماغ ويصير دماغك وعقلك دائما في حالة ريفرش.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

اللي ما ينامون وايد أحب أقول لكم لقيت الحل. تدري في حالتك هذه مو محتاج ساعات طويلة من النوم علشان تحس أنك أوكي وتحس أن أمورك طيبة والحياة حلوة. كل اللي تحتاجه فقط تجرب تغمض عيونك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يعني ما تقدر تغمض عيونك وما تفكر في ولا شيء. في ناس طبعا ما يقدرون، في ناس على طول غمض عينه راح، بس هو لأنه ما ينام فإحنا نعطيه نصائح معينة. في هال 15 والعشرين دقيقة لا تفكر في ولا شيء، بس غمض تشوف السواد اللي تشوف عيونك، غمض وارتاح. هذه الطريقة تهدئ العقل وتعطيك نفس شعور النوم، أو تقدر على الأقل أنك تأخذ لك قيلولة بعد الدوام. أوكي، 20 دقيقة هي أيضا تعادل هذه الطاقة اللي تحتاجها. نروح حق المعلومة الثانية. يعني الأشياء اللي تسوي رفرش للطاقة والحيوية أنك تغني حتى لو ما كان عندك صوت. جميل. حاول أنك أنت يعني تغني أغنية بروحك على الأقل في السيارة ما حد يسمعك. أوكي، هذا الصوت حتى لو كان مو حلو ولكنه يهز الخلايا ويخلق ذبذبات طاقية. يعني شفتوا هاي الصوت اللي سمعتم من شوي؟ الحين صار عنده طاقة أكثر منكم. ابدأ بالضحك المصطنع لدقيقة وجسمك راح يصدق الضحكة ويحرر هرمونات السعادة. فجأة تلاقي نفسك فعلا تضحك. يعني أنا إذا أبي أضحك أفتح على اليوتيوب مثلا أسمع ضحكة أطفال، أطفال يضحكهم أقل شيء، فعلى ضحكتهم أنا أضحك أستمتع. فأنت تقدر تضحك نفسك بأي طريقة أنت تخترعها أو أنت تجذبها إلى عالمك. المهم أنك تضحك لأنه راح تغير طاقتك. جرب ترسم بعيونك أشكال هندسية. يعني تسوي دائرة بعيونك، هذا شيء يغير الطاقة بيضوي. هذه علم الأعصاب ذكر فعلا أهمية هالشيء حتى في تبديل العواطف. فحنسوي دائرة بعيونك.

تحمل عن إذا أنت السوق يعني حاول ما تسمع الحركات. أوكي، سوي مثلث بعيونك، سوي مستطيل بعيونك. هالحركة وايد مفيدة، تنشط الجهاز العصبي وتكسر الخمول. يلا حن في الفاصل، حاول تسوي معين بعيونك.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

0: ريفرش ريفرش للوعي.
1: Good morning, my dear.
2: خلصنا من رفرش العقل ورفرش الطاقة والحيوية، وخلونا نبدأ الآن برفرش الوعي. الوعي هو جزء مهم في حياتنا، وكل شخص في الحياة يتصرف تصرفات بناء على الوعي ماله، كلامه بناء على الوعي ماله، تصرفاته، قراراته، حياته، زواجه، سفراته، كلها بناء على الوعي ماله. الوعي يعني إدراك بعض الأمور من منظوره الخاص. فإحنا بين فترة والثانية نحتاج شنو؟ انطوي.

نطور من هذا الوعي ونرتقي أكثر علشان إحنا نفهم الحياة بشكل أعمق. مثلاً راقب أفكارك كضيوف، بدل ما تحكم على كل فكرة أتيك خلها مثل الضيف يزورك ويشرب قهوته وتوكل على الله. أوكي؟ هالأسلوب يعطيك مساحة بينك وبين الفكرة، يعني المساحة هذه اسمها مساحة الوعي، يعني أنا أدرك أن أنا مو بأفكار اللي تمر علي، هي مجرد فكرة مرت كذي وتوكلت على الله، خاصة الضيوف الغير مرحب فيهم أو الأفكار الغير مرحب فيها. الأشياء اللي تنمي عندك الوعي أنك تتأمل في التفاصيل الصغيرة، ركز على كل شيء عادي، مثلا أوراق الشجر أو كوب قهوة إذا أمامك الآن، وشوف شنو التفاصيل الجميلة اللي موجودة في أي شيء عيونك تشوفه. إدراك الجمال البسيط يوسع الحضور، ودايما تشوف في ناس حوالينكم دايما تشوفون الأشياء الحلوة فيكم، يعني تدور وين الأشياء هم تعلموا كذي، قناصين للجمال، قناصين للأشياء الحلوة. أوكي؟ وفي ناس لو في شعرة على كتفك هني ها قالت لك ها في شيء هني عدل، حاج مش طاير، يعني أشياء قناصين للأشياء الغلط. فأنت اختار دائما أنك تكون قناص الأشياء الحلوة في علاقاتك الزوجية، في علاقاتك الاجتماعية، في مع نفسك أيضا لاحظ الأشياء الحلوة اللي فيك، في شخصيتك، ملامحك، وامتن لله سبحانه وتعالى دائما عليها. أيضا كتابة لحظة وعي، يعني سجل موقف اليوم حسيت فيه أنك فهمت نفسك، يعني فهمت أنا ترى من أشوف فلان أزعل، ليش؟ لأنه هو ترى ها هو من قبل مسوي لي موقف. أوكي؟ أو أنا من أكلم فلان أحس أن أنا مستانس ها لأنه هو يعرف شلون يغير. فهذه الإدراك حالات الوعي سجلها، مع الوقت رح تكون أكثر فهما لذاتك. أوكي؟ تحدي الحكم السريع، كل مرة تحكم على شخص أو حدث اسأل نفسك هل أنا متأكد من هذا الحكم؟ لا ياخذك الإيغو أنك لا يعني ما شاء الله ما تغلط وأنت نظرتك سديدة، لا كلنا نخطئ. أوكي؟ ولكن سأل نفسك هل أنا متأكد من هذا الحكم اللي أطلقته على الناس أو الحدث أو الموقف؟ هل ممكن أن أراه من زاوية ثانية؟ هذا العادة توسع منظورك، وإذا أنت يعني مثلا شفت أن في شخص ضايقك بكلامه دائما علشان تريح نفسك شو تسوي؟ حط نفسك على طول مكانه، ليش هو فكر بهذا الشيء؟ لو أنت مكانه الحين، هل لو أنت هو أوكي؟ ليش تصرفت هالتصرف؟ ربما أنت تكون تسوي حركات أنت ما تدرك وتغيظ الآخرين أو تستفزهم، وما نحملك كل المسؤولية، لا ربما هو مثلا تعمد لأنه أنت طقيت على نقص معين من غير ما تدرك. أوكي؟ فيعني أنت دائما حط مكانك مكان الشخص علشان تدرك ليش تصرف بهذه الطريقة. ساعات إحنا نتكلم مع الناس وترتفع نبرة الصوت فهم يحسون شنو؟ هجوم. فأنت لما تحط نفسك مكانه بتفهم هذه العملية. أيضا الاستماع العميق، هذه يبيلها إبرة بنج حقيقي، لأن إحنا دائما لما نسمع الناس نبي نشارك، لما يتكلم نبي نرد، نبي يعني دائما فينا هذا الشيء. أوكي؟ لكن لما إذا تبي ترفع من وعيك شوية، حاول أنك أنت لما يكلمك أحد فقط ركز عليه شلون يتكلم، على إيماءات الجسدية اسرح فيه. أوكي؟ ولا تخلي تجهيز للرد، يعني لا تفكر في ردود ترد عليه. أوكي؟ الاستماع الواعي يكشف لك أبعاد جديدة في العلاقة، راح تكتشف مثلا أوه هاي حزين، أوه هاي مصدوم، بس طالع لا تنتظر أن أنت ترد، راح تفهم هاي بالعكس هاي إنسان محب، هذه ينتظر فرصة. يعني أنت تقدر تفهم هذه الأحاسيس ما وراء الكلمات من خلال الاستماع الواعي. تغيير الروتين، بدل طريقتك المعتادة مثلا في الشغل، غير ترتيب غرفتك، كل كسر للعادة يوقظ العقل ويزيد الانتباه. دائما حاول بين فترة والثانية تغير الأشياء اللي أنت مستوعبها ومدركها بطريقة مختلفة، وهني تكون أنت بدأت في تغيير وعيك الشخصي.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للنفسيه.

0: صدقون عاد إن ساعات يعني بعيد الشر عنه وعنكم يعني لما يعني أو لما إحنا فعلًا مرضنا في الماضي صارت إنفلونزا وما قدرنا نقوم من الفراش وتعبنا، تذكر هذه اللحظات اللي ما تقدر تقوم وتعبان وتميت أنت كأنك في حالة غشية 3 أيام 4 أيام ما تدري شو يصير برا، ما تدري في الدنيا يعني، بس والبك على روحك بس تبي ترقد عشان الطيب وأدويتك وذي وهالأمور. فلما تقوم تصحصح وتطلع لتركب سيارتك وتشوف الدنيا تقول الحمد لله، يعني أنا سبحان الله كنت فاقد، كانت عندي نعمة من قبل ما كنت حاس بمعناها كثير كثير كثير ما نمر إحنا بهالأمور. في أشياء بسيطة كانت عندنا واعتبرناها من المسلمات وما يعني ما كنا نمتن عليها كثر ما لما بتبتدي تروح أو راحت أو نفقدها بعض الوقت. فاللهم لك الحمد على كل النعم صغيرة وكبيرة. فأنا بطلب منك اليوم علشان تعزز من نفسيتك وتقول الحمد لله، تذكر الأشياء البسيطة، حتى مثلا أنك أنت قادر اليوم تفتح قرشة ماي، هذه لا تقول ما عندي إياها، كلنا عندنا إياها، أغلبنا 99% عندنا إياها، واللي ما يقدرون الله يعطيهم الصحة والعافية. في ناس مثلا ما يقدر يقوم يرفع نفسه، فهذه نعمة، أشياء بسيطة أنت تمتلكها، صحة، عافية، هواء، أمان، أكل اللي موجود في الثلاجة الحمد لله حتى لو قليل موجود الحمد لله. في أشياء إحنا مهم إن إحنا نمتن لله سبحانه وتعالى عليها علشان إحنا نشعر بالرضا. لا تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك بنفسك. أنت اليوم الحمد لله عندك، أحيانا مثلا ربما ما يكون شيء عندك الحين في البوك مثلا أو في حسابك، بس عندك ماكلة في البيت الحمد لله، يعني عندك بترول في السيارة الحمد لله. في أشياء بسيطة مهم إن إحنا نمتن علشان نحس بالرضا، والإنسان اللي يحس بالرضا يكون بعيد عن السخط، أوكي، ما يسخط وكل ما عنده ويتدمر ويتشكى وتصيح. في أشياء كثير إحنا نبيها هي مو من ضمن احتياجاتنا ونزعل عليها ونبكي ونحس إن إحنا محرومين من الدنيا، هي مو ضرورية. مثل لبس، مثلا أنت متعودة كل أسبوع تشترين لبس، مو بلازم كل أسبوع تشترين، اشتري مرة في الشهر. ففي أشياء كأنها دلع يعني مو ضرورية. إحنا نتعب ونتضايق ونتذمر ونبيها ولو هذا خلاص نتعب، هذا الإحساس اللي أنت تحسه يصير على شكل موجات في الجسم، ترددات. هذه الترددات تأثر على أول شيء داخل جسمك، تحس أنك محروم، تحس أن جسمك وظائفك كل شيء يخترب، وتكون يعني عرضة للأمراض وعرضة للأشياء لأنه مو براضي مو بسعيد. أنت أقولك شيء، ساعات أنا لما أشوف إنسان على قد حاله يصور في السوشيال ميديا ومستانس ويضحك وفولها يأثر فيني أكثر لما أشوف شخص عايش حياة رفاهية ومستانس. ليش؟ لأن الأولي ما يحتاج لتبرير، يعني مو بلازم يعيش الرفاهية عشان يستانس، هو مستانس already، أوكي؟ أما الثاني لا، هو تعب وحصل على الشيء اللي يبي ومستانس فيه، لكن الثاني لا، حتى بالرغم من عدم وجود الشيء مستانس ومرتاح. هذا الشيء اللي احنا نبيك تحصل عليه، ولما تكون على فكرة مستانس ومرتاح كل شيء لك بتتابع، كل شيء يركض لك، كل شيء تحصل عليه بسهولة. لذلك أغلب الناس اللي يعيشون في مرحلة الفقر يجذبون لهم، وهم على هالترددات السعيدة يجذبون لهم الغنى بشكل خيال ويكونون سعداء أكثر من غيرهم. زين، فلنفرض أن في ناس عندهم كل شيء، اعتادوا على النعم، وأنا ما أحب كذي، وأنا زعلان لأن اليوم كذي، وأنا مبراضي عن حياتي لأن ناقصني كذي، محصل كل شيء في حياته بس شيء واحد مو محصلة، أنا زعلان وأنا مضايق. ترون ذكرني في من؟ سنفور غضبان.
1: أنا أكره أطفال السنافر.
0: يكره
2: افرح يا غضبان واضحك تضحك لك الدنيا ولا ترى السواد في كل شيء.
0: فعلا لا تشوف السواد في كل شيء، موقف واحد تعممه. يعني بقول لكم شيء، كأبهات وكأمهات كلامكم، يعني اسمحوا لي أقول لكم هالكلام، كلامكم يأثر 100% على عيالكم.

معاكم 100%. يعني تقول أنا بقول كلمة عشان أنها حركة 100% يأثر على عيالكم. يعني لما تقول له بارك الله فيك أنت اليوم ما قصرت، ما أنت مقصر في ذي الشيء، يعني أنت حينها بينت لأن أنت ما كنت

وكأب وايد لكم تأثير على عيالكم. أيضا من الأشياء اللي ترفع النفسية، أحط نفسك بأشخاص إيجابيين يتمنون لك الخير، محبين. أوكي، شارك مشاعرك بدل كبتها مع شخص تثق فيه. أوكي، تعلم تقول لا للأشياء اللي تستهلك طاقتك. قلل المقارنة مع الآخرين وركز على تقدمك أنت. أي موقف يضايقك اكتب عنه قصة قصيرة وحوله لنكتة عشان شوي تخفف من واقع الموضوع، لأن الدماغ يتعامل مع الألم بشكل أخف لما تحوله إلى إنه شيء بايخ. خاصة يعني إذا هو ألمك صدق لازم تتحوله في مخك إلى شيء بايخ عشان ما يأثر فيك. أيضا اسأل نفسك لو صديقي يمر بنفس الشيء شنو كنت بقول له، وطبق الكلام عليك. لما تبي تنصح نفسك طبق الكلام عليك بهالطريقة، يعني كأنك أنت صديق وهو يبي نصيحة، قول بكل سهولة تقول الكلام، لكن الأفعال التطبيق صعب. فهذه أحد الأفكار اللي تسوي رفرش للنفسية. عليها.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. Refresh.

دائما قبل لما نسأل أمنا وأبونا نقول لهم إيش كبر قلبنا، يقول لك مثلا صك يدك، شاف يدك هاللون بتعرف حجم قلبك، قلبي كيوت هون. زين، على طار القلب، قلب الزرافة تدرون إيش كبر؟ أكبر من قلبي طبعا، أوكي، ويزن يعني وزنه 11 كيلو. تخيلين قلب الزرافة إيش كبر؟ أوكي، رغم من ذلك بعد نفسية، قلبه عود بس نفسية، أوكي. وليش سبحان الله الله الله وضع فيه هذا القلب بهذا الوزن؟ علشان يضخ الدم إلى دماغها اللي يقع على ارتفاع شاهق، رقبته طويلة، فعشان يطلع الدم لازم قلب عود، أوكي. أيضا على كوكب الزهرة اليوم أطول من السنة. أول ساعة منبه تم اختراعها كانت في عام 1787، وكانت ترن فقط في ساعة محددة وهي ساعة 4 الصبح بس، ما ترن ولا وقت غير الساعة 4 الصبح. شجرة البامبو الخيزران هي أسرع نبات ينمو في العالم، حيث يمكن أن يزداد ارتفاعها على 91 سنتيمتر في اليوم الواحد. كذي احنا نحب شجرة البامبو في البيت، فيها طاقة حياة ونمو سريعة، فمن عنده ومن لاحظ نموها بهالطريقة السريعة. أقدم رياضة مسجلة في التاريخ هي المصارعة، ويعود تاريخها إلى 15 عام تقريبا، خمسة عشر عام. أوكي. أيضا تم اختراع مصباح الإضاءة الليلية نايت لايت

في الأصل بواسطة شركة جنرال إلكتريك بهدف إبقاء الدجاج في حظيرة ومستيقظين لي عشان شنو؟ عشان يزيد البيض. فنايت لايت كان حق تشيكن أولي. أيضا نجم البحر لا يمتلك دماغ أو دم، يستخدم ماء البحر لتدوير غذائه. في جسم الإنسان يوجد حوالي 100,000 كيلومتر من الأوعية الدموية، وهذا الطول كافي للدوران حول الكرة حول الأرض مرتين ونص. ما شاء الله تبارك الله. أيضا سبب دوران الأرض، يطير المسافرون من الشرق إلى الغرب، مثلا من لندن إلى نيويورك، بشكل أسرع بقليل من رحلة العودة من الغرب إلى الشرق، وذلك بسبب رياح الغلاف الجوي. وهذا ما يفسر أن ساعات الروح أحد البلدان سريع ونرجع أبطأ. ليش؟ عشان هذا السبب. غمض عيونك الآن إذا السوق، طبعا لا تغمض عيونك. أوكي، إذا واقف في السيد أوكي، إذا أنت واقف مثلا تسمعنا في البيت أوكي، غمض عيونك وشوف اللون اللي أنت تشوفه. غمض عيونك محمد، شنو اللون اللي تشوفه؟ هذا اللون اللي تشوفه لما تغمض عيونك مو بالأسود، هو لون يسمى الايجن ليكت، وهو عبارة عن مزيج من درجات الرمادي والأسود الخفيف. شايكم في المعلومة؟ ايجن ليكت نوت بلاك. لم يخترع توماس أديسون المصباح الكهربائي، بل حسن من تصميمه بشكل كبير وجعله عملية للاستخدام التجاري. أما المخترع الحقيقي اللي ما حد يدري عنه هو جوزيف سوان اللي سبق في ذلك. ولكن لما في شخص يسجل الفكرة ويطورها ويأخذها باسمه، خلاص يدش التاريخ. كلمة ألفابت هي الأبجدية، تأتي من أول حرفين في الأبجدية اليونانية، اللي هو في اليونان عندهم أول حرفين اسمه ألفا وبيتا، فسموها ألفابت بناء على الأبجدية اليونانية. مدينة روما لديها نافورة مياه الترفي اللي يقذف فيها السياح النقود المعدني. لكن عندكم خبر وين تروح هالفلوس؟ وكم يحصلون في اليوم؟ في اليوم تقريبا يوصل قيمة العملات النقدية إلى 3,000 يورو، وتستخدم لدعم الأعمال الخيرية. أول كاميرا في التاريخ كانت تحتاج إلى 8 ساعات، اللهم يا حافظ، علشان تلتقط صورة واحدة. شفتوا عقول الناس لوين ممكن أنها فعلا تطورنا؟ لولا هالنعمة لأحنا كنا عايشين في العصر الحجري في الأدغال. فالحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمة العقل ونعمة التطور والنمو اللي يشهد الإنسان يوم بعد يوم. صلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. راح أكون معاكم نورا بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري. في أمان الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بعض الذكريات الجميلة ما تنسي. ألو
1: ألو،
0: مشوار الظهيرة معك.
1: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شيء جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من
1: ستار كافي.
0: ان شاء الله راح نتواصل معكم من الحين لساعة 3 دائما وابدا نبيكم ويانا. نرحب فيكم مستمعينا، وخلنا نقول مساء الثلاثاء على كل اللي يسمعونا من كل مكان، ولأحلى ناس اختاروا يقضون هالوقت ويانا في ستار كافيه. طبعا اسبوعنا هالاسبوع بدينا بعده مواضيع، يمكن الاحد ابتديناها بحلقه منقال، فتحنا فيها افكار وفتحنا فيها مفاهيم متداوله، وكل واحد منكم صححها وسالنا من قال انها صح ومن قال لازم نمشي عليها مثل ما هي. امس الاثنين كانت لنا وقفه مختلفه جدا مع تطبيق بر، وتجربه كانت رائعه وجميله، خذتنا الى معنى الرعايه والاهتمام باللي نحبهم. اما اليوم الثلاثاء بنرجع مره ثانيه وبنكمل المكان اللي وقفنا عنده يوم الاحد، لان في من قال كانت عندنا وايد نقاط كثيره صراحه ما اخذت حقها، واسئلتكم ومشاركتكم فتحت لنا ابواب يعني اكثر مما قدر وقت البرنامج او وقت الحلقه انه يستوعبها. عشان كذي ليش نستعجل؟ خلونا نكملها مع بعض اليوم، بنطرح افكار، بنسمع تجارب.

تجارب، يمكن في أشياء اليوم تغير رأينا أو إحنا تغير رأينا عنها، أو على الأقل نشوفها من زاوية ثانية. وكالعادة الحلقة مو لي بروحي، الحلقة لكم ومعكم. شاركوني باتصالاتكم ورسائلكم، أكيد وصلتني الرسالة هذه اللي خلاني صراحة أعيد فكرة أو حلقة من قال. يعني شاركوني أيضا باتصالاتكم ورسائلكم، قولوا لي رأيكم بصراحة، وإذا عندكم تجربة مرتبطة بأي نقطة نطرحها اليوم فعلا أبي أسمعها، لأن أحيانا رأي من مستمع أو تجربة حقيقية من شخص عاش الموقف تفتح لنا سؤال أهم من كل الأسئلة اللي احنا محضرينها. انا هدى درويش، معدة ومقدمة برنامج ستار كافي، تحييكم ليالي عاشير متابعة ومنسقة برنامج ستار كافي، ترحب فيكم. اما الذيب المخرج عبد الرحمن بطي يقول لكم مساكم الله بالخير، ويقول لكم حياكم الله في حلقتنا اليوم اللي راح نكملها معاكم وبس.

ستارت اب على الهواء نقدم لك وين ما كنت ساعة ونص من وقتك وانت دايما المستمع الاول على ستار كافيه.

طبعا انا بذكركم بحلقه من قال اوكي ما يعني ما فات عليها وايد, هي اول امس اوكي. حلقه من قال قلت فيها ان من واحنا صغار كنا نسمع جمل تتكرر علينا, وايضا الجمل كانت الغيره دليل حب, الناس ما تتغير عليك. تناقشنا ايضا مساله الاعتذار هل هو يقلل من قيمه الشخص, وفي وايد اشياء ما قلناها اوكي, منها عن العيال ومنها عن العمل واشياء صراحه وايده اوكي. فاليوم نبي نسأل سؤال بسيط, من قال ان كل شيء احنا تعودنا نسمعه لازم يكون صح, ومن قال ان الفكرة كانت مناسبة قبل سنين طويلة لازم تمشي معانا الحين. اللي يبي يشارك معانا كل متصل راح اقول له من قال اوكي جملة من قال, وبقول له شنو الموضوع ويعلق على حسب رايه. وحلقتنا اليوم مو عن الصح ولا الغلط بمعناها المطلق, ولا انا عندي اصلا نموذج اجابه وبيكم توافقوني عليه, لا بالعكس انا بطرح عليكم مجموعه مفاهيم اوكي متداوله, انتوا صححوها. ممكن تقولوا لي انا غلط, ممكن انا صح, ممكن انتوا غلط, ممكن انا صح, ولكن يعني ما اعتقد ان في واحد صح. كل واحد يفهم الشيء على حسب ما هو يشوفه بنفسه صح. إذا ودي أسمع تجاربكم, لأن أحيانا تجربة شخص واحد دائما نقول أنه يتغير مفهوم أيضا عند شخص ثاني. وفكرت أنا عن طريق الرسالة اللي وصلتني صراحة, قصة سمعتها بقولها لكم بعد شوية. فكرت أنه مثلا كل أسبوع واحدة من المتصلين يكون عندها مشكلة أو تجربة معينة في الحياة, مو شرط يعني

ممكن تكون اجتماعية، ممكن تكون في العمل، ممكن تكون تخص العيال، أي مشكلة. المهم إن إحنا نقدر إن إحنا نتناولها على الهواء مباشرة، نطرح المشكلة ونشوف أبعادها، ونحاول أنتوا كمستمعين كل واحد يساعد بالحل اللي يشوفه مناسب، هي أو هو ممكن ياخذون الحل وممكن تفيدونهم بس ببعض الأفكار اللي عن طريقها ممكن يحلون بنفسهم المشكلة. صح، أنا ليش ما سميت اليوم هو وهي؟ مرة ثانية أوكي، جات الفكرة وأنا أتكلم. المهم 1-7-4-5-5-6 خلوني أقول لكم القصة، أو شي بقول لكم القصة أوكي. خلوني أفتح على المسج، وطبعاً اللي يحب يتواصل معي على المسج ممكن على هدى أندرسكور أندرسكور درويش، ويخبرني إن أنا عندي مشكلة أو أنا عندي قصة معينة حاب إن أنتي تتناقشين وتتداولينها في البرنامج ونشوف لها حل. طبعاً الخصوصية راح تكون موجودة، لا راح نقول أسماء ولا راح نقول أشياء معينة تدل على شيء معين خاص في هاي القصة، تمام؟ أصلا القصة مو موجودة هنا عندي الحين اللي بقولها، مو من عندنا يعني أوكي؟ أزيل بس قبل أقول القصة أنا حطيت لها عنوان أوكي؟ أنا حطيت لها عنوان يناسب حق من قال. من قال أن الاهتمام الزايد يسبب خنقة الطرف الآخر إن كان رجل ولا امرأة؟ من قال إن الاهتمام الجميل الحلو النابع من القلب يؤدي إلى هروب الطرف الآخر؟ من قال إن إحنا لما نهتم بشخص اهتمام من قلبنا قد يشوف الشخص الآخر مبالغة أوكي؟ لكن الطرف المقابل يشوفه لا، هذا الاهتمام حب، تعبير عن تقدير وحب وامتنان وأنك أنت شخص مهم أمامي. من قال أن الاهتمام الزايد آخرته ممكن يكون بلاك؟ من قال؟ يلا نطلع فاصل، جهزوا أجوبتكم وأنتظر اتصالاتكم.

0: اللي يحب يشارك ويتواصل ويقول لي رأيه. ومن قال على 1745556. احنا قلنا من قال ان الاهتمام الزايد ممكن يخلي الشخص الآخر ينفر؟ من قال ان الاهتمام الجميل الحلو النابع من القلب يخلي الشخص يختفي؟ من قال ان الاهتمام الجميل ممكن يخلي الشخص الآخر ما يحس بقيمة الشخص اللي قاعد يهتم فيه؟ القصة يعني القصة اللي وصلتني صراحة قعدت أقراها. أوكي قريت السالفة وقفت عندها، مو لأن القصة وصلت لي مثلا طريق مسدود أو بلوك مثل ما أنا قلت يعني، لكن لأن اللي قبل القطع، هذه القطعة اللي صارت في العلاقة كان نقيضة تماما، اهتمام كبير. ف يعني قلت وقتها هذه بروحها مو بنقطة، هذه حلقة المفروض الواحد يتناولها. القصة بقولها من غير تفاصيل طبعا، لأن اللي يعنينا من هذه القصة مو منهم الأشخاص ولا شنو نوع العلاقة، اللي يعنينا الفكرة. شخص دخل حياته، شخص أوكي إنسان أوكي، خلال هذه الفترة اللي هي ما كانت وايد طويلة صار بينهم قرب ومعرفة ومساحة يعني مشتركة. صاحب قصتنا كان واضح جدا في اهتمامه، كان يبادر يسأل، يحرص أنه يكون موجود، يقطع مسافات طويلة عشان يشوف ويلتقي بهاي الإنسان، يهتم بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، يعطي من وقته ومجهوده ومشاعره من غير حساب. في المناسبات الخاصة جدا للطرف الثاني يقرر أنه يفعل كل ما هو استثنائي له، يرتب له الأشياء الحلوة، يجمع فيها الناس، يهتم بأدق التفاصيل، مو لأنه هو مجبور ولا لأن في أحد طلب منه، لكن لأنه كان يحب أنه يشوف الإنسان الآخر سعيد وفرحان. انتهت المناسبة، رجع كل واحد لمكانه، وبعد فترة كلش قصيرة صحى صاحبنا، لقى أنه ما في شيء موجود من اللي أنا حين ذكرت لكم. خلاص انتهى، ما في تليفونات، ما في وسائل تواصل اجتماعي، ما في ولا شيء. مو لأنه كان في خلاف سبق هذه الشيء، مو لأنه كان في جلسة مصارحة أنه خلاص يعني ما عاد في شيء موجود، مو حتى كلمة شكرا على كل شيء، فقط اختفاء ومن كل مكان. أنا لما قريت القصة أول مرة ما كان أول سؤال عندي ليش الشخص الثاني سوى هالشيء، لأن إحنا ما نعرف الطرف الثاني، ما سمعنا روايته، وبالتالي ما نقدر نحكمه. اللي استوقفني كان شيء ثاني، شلون ممكن إحنا كبشر نستوعب هذا التناقض؟ أنا موجود في حياة هذا الإنسان اليوم وأعطي وأهتم وأشوف إن في شيء قاعد يبنى، إلى فجأة الإنسان الآخر غير موجود أصلا. وهني طلعت عندي جملة، من قال إن الاهتمام الزايد نهايته ممكن تكون مؤلمة؟ مؤلمة. من قال إن الاهتمام الزايد يمكن تكون نهايته متعبة للطرف الآخر؟ احنا بننتظر اتصالاتكم طبعا. وعندنا اتصال؟ اوكي عندنا اتصال. الو
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا،
1: كيفكم عبد الله، شو الاخبار؟
0: مساء النور والسرور، حي الله. من متصل فينا الحين؟ من معك
1: حذيفه الحميدي، معك انا، اعتبريني صديق البرنامج الجديد.
0: يا سلام، ولي الشرف يا حذيفه انك يعني تشاركنا
1: البرنامج الحلو والمواضيع الحلو، والله الواحد بيتشرف يكون صديقكم.
0: الله يسلمك، شرف لي طبعا، وانا سعيده بتواصلك، وواضح ان انت تسمع البرنامج.
1: انا طبعا اسمع البرنامج، ومين قال يعني موضوع انا نفسي اتحدث عنه حتى قبل ما انت تفتح الموضوع، لانه موضوع جدا جميل واحنا بنواجهه يوميا في مجتمعنا.
0: يعني حذيفه أبي أفهم هذه التجربة اللي أنا تكلمت عنها وعرضتها للناس،

0: بأن الناس لما يهتمون يمكن في شخص يهتم بزيادة لأنه هو هاي طريقته، لكن هل معنات أن لما الشخص يهتم ويعطي وبحب وامتنان وتقدير للطرف الآخر، هل ممكن أنه هو يصحى في يوم من الأيام ويفاجأ بالرد على هذا الاهتمام، بمثلا الاختفاء، بالبلوك، حتى ولا كلمة؟
1: هلا شوفي أحكي لك شغل، أنا بوجهة نظري هي كل شخص ممكن يحكم بوجهة نظره، أنا بوجهة نظري ممكن الاهتمام ما يكون دائما اهتمام مريح، ممكن ما يكون اهتمام صحي، لازم يكون في مراعاة للمساحة الشخصية، لازم يكون في احترام، في ثقة. في نوع ثاني من الاهتمام بيكون نوعا ما مزعج، هذا بيولد ضغط وبيولد يعني ممكن يكون في نفور بالعلاقة، يعني هذا ممكن يؤدي إلى أنه ينتهي. لكن هل هو الاهتمام اللي هو شكل من أشكال العطاء اللي بقصده، يعني ممكن يكون هل هو مال، وقت، جهد، مشاعر، هل هو عن حب، هل هو عن شفقة، فبتختلف إحنا القصص. لكن أنا برأيي إنه العطاء يواجه بالعطاء، وهل جزاء الإحسان إلا
0: بالإحسان. نعم نعم،
1: حتى لو ضاع العطاء عند البشر ما بضيع عند رب البشر،
0: ما في ما في شك ونعم بالله،
1: بقلب صافي وبيعطي بنية صافية موجود، إذا ما كان في الدنيا بكون ربنا بيجازي.
0: حذيفة، يعني أنا يمكن من القصة اللي قريتها قلت فيها أنه صار في قطيعة، صار في اختفاء، أنا بسميه بلوك. أوكي، أنا ما ببدأ ما بأخذ رأيك بس في سالفة البلوك على القصة اللي أنا قلتها، بس أبي أسأل سؤال، شو اللي يخلي الشخص يكون مطمئن أن مكانته عند هذا الإنسان قريبة جدا من مكانته هو عنده؟
1: تمام. هلا يعني احنا بالنهايه مرآة للشخص الاخر، احنا بنعكس وبنزيد العطاء او بنقلل العطاء. يعني خليني اعطيكها كمثال، انا لو عندي ارضين، ارض مثمره وارض صحراويه، الارض المثمره بزرعها وبسقيها وبحط فيها البذر وبحط لانه بالنهايه هي مثمره، لكن الارض الصحراويه لا اراديا العطاء عندي حيتوقف.
0: نعم.
1: فإذا كانت الطرف الآخر، لنفرض أنت القصة على ما يبدو أنها عن علاقة، إذا كان الطرف الآخر ما في رد أو ما في شكر زي ما حكيتي، أو ما في تقدير للعطاء أو للاهتمام، لا إراديا ممكن توصل المرحلة لمرحلة اللي سميتيها البلوك أو الجفا. يعني
0: صحيح صحيح. حبيت الاهتمام، الاهتمام نفسه يعني أنا بحاول أقول كل يعني قاعدة أستمع لي حديثك وأنت تتكلم حذيفة، مليون سؤال يخطر على بالي. الاهتمام بالنسبة للرجل خاصة، شو يعني الاهتمام؟
1: والله شوفي الاهتمام يعني ممكن حتى في زماننا الحالي أنا بشوفه اللي هو الإنسان أغلى ما يمتلكه في هذا الزمن هو وقته. إذا أنت قادر تعطي الإنسان الوقت الكافي، نعم، بين انشغالك بين الحياة وبين انشغال مع العائلة وبين انشغالك مع ظروف الحياة الحالية، فهو الوقت يمكن أكثر شيء ممكن ينعطى كاهتمام.
0: نعم.
1: يعني أنا ممكن أحكي معك تليفون، أسمع لك لمشكلتك، هذا اسمه اهتمام.
0: صحيح.
1: ممكن بس يعني أشرح لك تفاصيل معينة عن حياتي، هذا هو اهتمام.
0: صحيح.
1: وطبعا أكيد أكيد يعني المفروض أنه الاهتمام يقابل بالاهتمام.
0: أيوة بالضبط.
1: تحكي لي أنت أنه ممكن عملوا بلوك، التواصل شيء حلو. التواصل يعني جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
0: نعم.
1: تتواصل مع بعض، تحكي.
0: نعم.
1: مع بعض.
0: نعم.
1: مرحلة البلوك هي مرحلة بصير فيها يعني شخصنة للأمور، بصير فيها نوعا من لا بيتحول يمكن الاهتمام، بصير الواحد يقول أنا ليش أنا غلطان، أنا يعني بزرع في الأرض الغير مثمرة، خلينا أرجع على المثال.
0: صحيح.
1: بتصير الواحد يفكر لحاله. دائما لما يفكروا اثنين مع بعض او يوصلوا للتواصل الحلو، ما في انسان ما بيغلط،
0: صح،
1: وما في انسان مثالي او انسان كامل، كلياتنا عندنا اغلاط وعندنا الايجابيات والسلبيات،
0: صح.
1: حلو التنازلات في سبيل الواحد، والله شاف انه هذا الانسان بيستاهل الاهتمام، بيستاهل العطاء، بيستاهل الجهد، بيستاهل المشاعر، بعمل تنازلات، باجي على حالي، بكبر عقلي، بصغر عقلي، لحد ما يوصل لي اللي هو التواصل الحلو، الاهتمام يكون مريح، يكون في مراعاة للمساحة الشخصية، احترام لوقتك وشغلك، وفي نفس الوقت زي ما حكيت لك هي قطع العلاقات معناته أنت

0: حابب تسكر باب، ووقتها لا إراديا العطاء راح يتوقف.
1: صح، يعني حذيفة أكبر صدمة أحيانا مو أن الإنسان ممكن يتغير بأي طريقة، سواء كان مرة واحدة ولا كان تدريجي. أكبر صدمة أن احنا نكتشف أصلا متأخرين أن الاثنين كان تفسيرهم للعلاقة من البداية مختلف.
0: صح. ويعني أنا في يعني مرة قرأت زي مقولة حلوة، إذا ركبت القطار الخطأ كل ما ظليت في هذا القطار بيزداد تذكرة الرجعة. صح. بيزداد تذكرة الرجعة، فيفضل انك عندما تعرف انه في غلط وعرفت ان انت ماشي في الطريق الغلط، كل ما طولت في هالطريق راح تدفع اكثر وراح تتحمل الخسائر اكثر، وقتها بتكون الرجعة افضل لك.
1: هل ممكن ان احنا نقيس مكانتنا عند الاطراف الاخرى، يعني بحسب ما انا يعني سردت القصة قبل شوي، بحجم اهتمامنا فيهم حذيفة؟ يعني انا اسافر عشانك، انا اسأل عنك اكثر، انا احتويك اكثر، انا اضعك ضمن اولوياتي اكثر، فبشكل غير واعي ممكن نقول حق نفسنا اكيد انا عنده بنفس المكان. هل اليوم تشوف ان احنا نقع في مثل هذه الفكرة؟
0: هي ممكن يعني إذا بدي أعممها أحكي إنه لا، لأنه مش كل أصابعك واحد، كل إنسان بيعطي حسب مقدرته. يعني لنفرض أنا ممكن أعطي لليوم جزء معين من وقتي، في إنسان تاني متفرغ يمكن يعطي جزء أكبر من وقته.
1: صح.
0: لكن أنا ممكن أنا عندي في يومي مساحة ساعة، أنا بعطيك الساعة كاملة، يمكن واحد تاني عنده 8 ساعات يعطيك 4.
1: صح.
0: هو فعليا أنا أعطيت أكثر.
1: نعم بس أعتقد هي أعتقد يعني حذيفة أن الطرف الآخر لما يفهم كل الظروف للطرف اللي هو معاه ممكن يقدر لتحقيق استمرارية في العلاقة، لأن أنا شارية الطرف الآخر، فلازم أقدر ظروفه، أقدر أوقاته، أقدر مشاغله في الحياة. قد يكون مثلا أوقات عمله تكون طويلة، قد يكون هو والله عنده أشغال، مثلا أشغاله الخاصة، ممكن يكون عنده أموره العائلية. فأنا لو أحب أني أنا أستمر في هذا العلاقة لابد أيضا مني أنا أن أنا أتفهم هاي الشيء، مو أن أنا أضغط على الطرف الآخر وبالتالي أقول لا والله أنا لا ما يناسبني بلوك.
0: هي كلمة بلوك يعني أحكي لكم عبد الله، أنا يعني ممكن شوي كمان في مجال القانون، في القانون المعترف بالذنب يحق له الدفاع عن نفسه.
1: صحيح.
0: المعترف بالذنب
1: المعترف.
0: يعني أنا رايح المحكمة وأنا معترف بالذنب السل يحق لي الدفاع عن نفسي. فموضوع البلوك معناته أنا يعني مش معطيك فرصة للدافع عن نفسك، بعدين حتى لو أنا كنت غلطان ممكن كمان أدافع عن نفسي أو أبرر، ممكن أصلح. صح ولا لا؟
1: صح. أكيد.
0: والله أنا مضبوط أنا غلطان وأعمل شيء تاني، لأنه هذا كمان شكل من العطاء. الجهد الفكري هو عطاء، إنه أنا مشاعري أوجهها بشكل عشان إنه أفضل العلاقة على نفسي، هذا نفسه هو عطاء.
1: أكيد.
0: مش بالضرورة العطاء يعني حيكون
1: أن أنا أشغل وقتي بالتفكير فيك هو عطاء واهتمام أصلا.
0: أنا مع 100% هذا الكلام.
1: أي وأحيانا إذا الطرف الآخر مش مقدر أو مش يعني واضح بالنسبة لعطاء الطرف الثاني، لا والله أنا اهتمامي فيك دليل قوي جدا على مشاعري أنا، لكن مو بالضرورة دليل على مشاعرك أنت. وهذه فرق يعني صغير في الجملة لكن ممكن يكون كبير في العلاقات. أنا ما أقدر أجبر الأشخاص اللي قدامي لا أنت فكر فيني بنفس الطريقة اللي أفكر فيك، اهتم فيني بنفس الطريقة، لكن أكيد بحصل تقدير أو على الأقل أن الطرف الآخر فاهم أن في ناس يهتمون وموجودين لك على طول.
0: هذا كلام 100%، أنا متفق معك. لكن زي ما حكيت لك يعني مش الكل حيقابل الإحسان بالإحسان، ممكن الناس حتى تستغل العطاء بسمى الطيبة.
1: صح.
0: فكر والله هذا الإنسان طيب أو هذا الإنسان مش واعي، فكر أنه هو العطاء، لا بنستغله ممكن حتى مدير.
1: صح.
0: مدير طيب في العمل أنا أستغله وأصير أعمل قصص غير حقيقية لأنه هو طيب. ممكن إنسان كريم وهذا نوع من أشكال العطاء ممكن أستغله بكرمه. فنرجع نحكي نحن مراية الأشخاص المقابلين، أي علاقة بين طرفين كانت حب، صداقة، معرفة، أخوة، عائلية، أي علاقة بتحكم طرفين صعب تحكم من جهة واحدة، يعني بدك تطلعي على طبيعة البشر الأول، طبيعة البشر الثاني كيف بيقابلوا بعض.
1: صحيح صحيح. حذيفة قبل لا يعني

0: يعني أنا محضرة 10 أسئلة أوكي، ممكن أسألها لكل متصل أوكي، بس أنا بختم الموضوع معك لأن أنت أول متصل. أبي أختمه، لو واجهتك نفس هذه الظروف شنو الدرس اللي ممكن تتعلمه؟
1: شنو الدرس اللي ممكن أتعلمه؟
0: إيه
1: ممكن إنه يعني ما أتسرع في علاقتي. أنت قلت الفترة قصيرة إذا أنا مش غلطان.
0: نعم نعم،
1: يعني أحكم العقل على القلب.
0: أوكي، هذه واحد من ضمن 10 أسئلة. أوكي، إحنا اليوم دخلنا معاك كأول متصل عميق، وأنا وايد فرحانة أنت أول يعني تسمعنا، ولكن هذه أول مرة تشاركني فيها، وجدا جدا سعيدة، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة يا حذيفة.
1: أبداً.
0: وقبل أبداً أسكر الخط وياك، إنزين خلنا نخفف شوي الجو، عندي لك 10 أسئلة سريعة، أول جواب يجي في بالك قوله، يعني ممنوع التفكير ولا الدبلوماسية. جاهز؟
1: أوكي تمام.
0: قلبك ولا عقلك؟
1: عقلي.
0: تعطي فرصة ثانية أو إذا انتهيت انتهيت؟
1: بعطي فرصة ثانية.
0: تسامح وتنسى أو تسامح وما تنسى؟
1: سامح وبنسى.
0: اهتمام، احتواء أو وضوح؟
1: الثلاث.
0: أحبك بالكلام أو أشوفها بالأفعال؟
1: أفعال طبعا.
0: إذا اشتكت وانت زعلان تتصل أو تكابر؟
1: تكابر حاليا.
0: أوكي. هدية كبيرة في مناسبة أو شلونك في يوم عادي؟
1: هدية كبيرة في مناسبة.
0: شخص يشبهك أو شخص يكملك؟
1: يكملني.
0: بعد التجربة قلبك للحين مفتوح أو الدخول صار أصعب؟
1: حاليا مغلق.
0: إذا سمعت كلمة بلوك الحين تضحك تتنرفز أو تقول الله يسامح؟
1: الله يسعدك.
0: الله يسعد ويسعدك يا رب يا حذيفة.
1: أمين وياك يا رب.
0: شكرا.
1: ويسعدك هالضحكة الحلوة والله.
0: سعيدة جدا بهذا الاتصال، أتمنى أسمع صوتك على خير، وأسمع دائما أنك تكون بخير وسعيد دائما يا حذيفة.
1: وياك يا رب.
0: وأتركك في حفظ الله ورعايته.
1: وياك. شكرا لك. شكرا لكم جميعا.
0: شكرا.

0: ورجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا ونشوف من معنا على الخط وناخذ نقطة ثانية من منقال. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هلا والله.
0: أهلين من معاي.
1: معك علي.
0: أهلا يا علي.
1: هلا والله.
0: علي إحنا ما زلنا في فقرة منقال.
1: أي نعم.
0: أوكي. إنزين.
1: أنا أقدر أقول لك شيء عن الفقرة بس.
0: إيه ممكن.
1: أنا عندي مقولة كلها أتبعها في كل شيء في حياتي.
0: اللي هي؟
1: إن لكل عزيز عزيز.
0: لكل.
1: أوكي.
0: عزيز عزيز, عزيز. عزيز. الله. ليش شلون وضح لي.
1: فإذا أنا عندي واحد عزيز واهتم فيه وكل شيء ترى خلى أحط في بالي إن هاي العزيز عنده عزيز.
0: أوكي. عنده عزيز ولا أنت عزيز بالنسبة له؟
1: عنده عزيز.
0: عنده عزيز. أوكي طبعا. أيوة. أكيد.

0: فأنا لا بالغ في الشيء في الاهتمام في كل شيء. عقب أنا دائما أقول له ترى نفس ما هو عايز أنت عندك هاي الشخص عزيز هو عندي عزيز.
1: حلو.
0: فهمت شلون؟
1: أي حلو. أي
0: فالكل عزيز عزيز هاي الحياة.
1: أزين هل هاي شيء إيجابي ولا سلبي أنت قاعد تقوله لنا بالأشياء؟ لأن أكيد إحنا في الحياة لنا أكثر من عزيز.
0: أي على اللي عشته أنا في حياتي. فأحس إنه يعني شيء إيجابي.
1: شيء إيجابي. أوكي.
0: أي ليش؟ لأن أنا الحين عندي أنت عزيز. عندك أعز.
1: صح.
0: هو واللي عندك أعز عنده أعز. أوكي فأنا ما أربط روحي في شخص واحد.
1: حلو.
0: إذا واحد قال لي أنت عندك عادي تتخلى يعني عادي العلاقة تنتهي ترى ما انتهت العلاقة. أنا من البداية ابتديت العلاقة وقادر أن هالشخص عنده عزيز.
1: أوكي بس أقصد أن ليش أصلا إحنا أكيد الناس بأطباعهم عندنا أعزاء وايد في حياتنا بس ليش نتوقع إذا أنا والله علي عنده عزيز لازم يتخلى عن العزيز القبلي؟
0: لا ليش؟ لا
1: ما يتخلى
0: العطاء مالي حق هاي العزيز.
1: أوكي.
0: أوكي ما بالغ فيه لأن خلى أحط في بالي ترى هاي العزيز عنده عزيز.
1: أوكي الحين فهمت الحين وصلت النقطة يا علي الحين وصلت النقطة.
0: فهاي الشيء أنا أبي إن العالم كله يعني حط في بالي إذا بيساوي علاقة مع أحد هالشيء يعني لا تش في علاقة وتتوقع إن في العلاقة لازم اهتمام وكل شيء واو واو واو ترى
1: عطى
0: كل شخص مساحته.
1: أكيد أكيد يا علي شكرا لك على هالمشاركة الحلوة وإن شاء الله نسمع صوتك على خير. وبالفعل أنا أبي كل واحد متصل يعطيني بعد من الجمل اللي مو ما كانت عندي أساسا ولكن أنا اليوم حبيت أكمل الحلقة اللي ابتديناها يوم الأحد. أنا صراحة كنت مسوي أوراق فيها جمل. ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: علي هدى. أهلا وسهلا أم عثمان.
2: إيه أم عثمان معاك.
1: يا هلا وسهلا أم عثمان.
2: أنا فهمت أن الموضوع اليوم عن الاهتمام الزوجي.
1: لا
2: صح؟
1: لا هو احنا ابتدينا الحلقة انت كنتي معانا بعد اعتقد يوم الأحد احنا قلنا جمل وقلنا من قال انه هي صح او غلط.
2: اي صح.
1: زين فاحنا انتقلنا من الحين من مسألة الاهتمام الى بنتقل معاك الى نقطة اخرى. أوكي؟
2: أوكي.
1: من قال يا أم عثمان إن الجيل الجديد مدلل؟ هذه عاد أبي عليها اتصالات أنا تو نحن بعد الأسبوع.
2: هذه عاد على هاي على فكرة ترى كل جيل يقول عن الجيل الثاني إنه هو مدلل أكثر منه.
1: أوكي.
2: سبحان الله. يمكن لأن التكنولوجيا تطور حتى أبوي يعني اللي هم الأجداد يقولون عنا إحنا قبل إن إحنا جيل مدلع أكثر من الجيل اللي راح.
1: صحيح.
2: هاي كل جيل يحارب الجيل الثاني بس إحنا جيل يعني الحين إحنا أباء وأمهات تغير عندنا يعني نصنا تغير عندهم المفهوم.
1: صح صح كلامك يا أم عثمان.
2: لا بس هل هو تعبنا بالمقارنات السابقة يعني إحنا أباءنا كانوا يقارنون.
1: بس هل إحنا يا أم عثمان نقدر نعيش أو نقول عيالنا لازم يعيشون في زماننا؟ عشان ما يكونون مدللين. احنا بعد ترى في زماننا بعد كنا مدللين.
2: احنا في زماننا الحمد لله كنا مدللين واحنا بالعكس احنا نسعى ان احنا ندلل عيالنا دام الله منعم علينا ليش ما ندللهم. والجيل الحين غير عن الجيل السابق ما يصير نعيشهم في على جيلنا او جيل ابائنا ما يصير. بيصير
1: صح.
2: عندهم يعني خلل نفسي لان الدنيا تغيرت احنا تغيرنا وراح نتغير والدنيا في تطور عرفتي شلون.
1: صح صح
2: كلامك. كل واحد يعيش جيله وبطريقته بس المبادئ التم هي المبادئ اللي تربينا عليها يعني الدنيا تتغير بس عندنا مبادئ نمشي عليها.
1: صح
2: فهمتني.
1: صح كلامك. صح كلامك يا أم عثمان ومشكورة على اتصالك ومشكورة على مداخلتك. وفعلا كل جيل تقريبا يقول عن الجيل اللي بعده احنا غير احنا نتحمل احنا ما كانت عندنا هالاشياء. جيل اليوم مدلل. اوكي مين قال لنا نقدر نقيس جيل اليوم بقياسنا احنا مال جيل قبله؟ مين قال؟ بعد ناخذ اتصال. الو
3: خير عبدالله.
1: مساء النور يا ابو ريم.
3: يا مرحبا بس عليش وعلى الطاقم الجميل.
1: هلا هلا وسهلا يا ابو ريم حياك الله.
3: الله يحفظكم. موضوع الاهتمام يا عبد الله ذي وايد وايد يعني وايد

0: مسني صراحة، لأن الاهتمام يعني إذا تسمحين لي أعلق على الموضوع.
1: النقطة الأولى أوكي الموضوع. أوكي أنا بس عشان نوضح حق أم عثمان، لأن هي قالت موضوعكم على الاهتمام، فأنا قلت لها لا هو نقاط يعني اللي يبي خسارة يعني أنت بتخلي قلبي يعورني إن أنا رديت أم عثمان وما خليتها تعلق على النقطة اللي أنت بتعلق عليها. بوريم
0: أنا تحت أمرك، اللي تبيني وديني أي مكان تبيني.
1: بنوديك مكان ثاني أوكي، عشان ما يصير أزعل أحد.
0: لا ما حد يزعل.
1: إيش رأيك؟ بس أنا فهمت إن نقطة الاهتمام أثرت.
0: بس كنت أبي أقول بس تعليق بسيط عن ذي الموضوع. يعني هالكبير.
1: قول هل كبير إيه؟
0: أنت قلتي في بداية البرنامج مع عبد الله إن الأشخاص يوقفون عند مواقف معينة من منظورهم الخاص، يقرون المواضيع من منظورهم الخاص.
1: صح.
0: الطرفين إذا فهموا بعض وقرأوا بعض، إذا عرفوا شنو طريقة الاهتمام اللي تناسب ذي الشخصية نبخي.
1: صح.
0: إذا أنت عرفت الشخص الثاني شنو طريقة الاهتمام اللي تناسبه، يعني ممكن مسج بالواتساب عنده هذه بالدنيا، لو طرش له واتساب شلونك شو اخبارك مع السلامه.
1: صح.
0: في شخص يحب الاتصال، في شخص يحب ما اعرف طبش له مثلا تشير لمك فيديو يضحكه. ترى في ناس تشوف ان هذا نوع من الاهتمام، او اني تذكرتك شوف شيرت لك مقطع. ف اذا وقفت وحللت الشخصيه اللي انت قاعد تتعامل معها وعرفت هي شنو نوع الاهتمام اللي هذه الشخصيه تفضل، احنا بخير.
1: صح.
0: هذه تعقيبي معبد.
1: اذا انت دخلت في سالفه الاهتمام ام عثمان، دقايق ومتصلين فيك، بس دقايق ومتصلين فيك، ابدا ما زعل احد، ابدا ما زعل احد، لان احنا كنا انتقلنا الى في في في احنا شنو بعد يعني ابو ريم ادخلك في النقطه الجايه.
0: اي طماع انا فيكم عبد الله، دخليني في النقطه الجايه. يلا
1: عبد الرحمن الله يعافيك، اذا بس تتصل في ام عثمان. اوكي انزين، النقطه تقول من قال ان الشده تصنع رجالا وشخصيات قويه؟ يعني هاي دائما الجملة نقولها احنا تربينا بالشدة وما صار فينا الا العافية. زي كل شخص تربى بالشدة طلع قوي فعلا؟
0: لا عبد الله، عاد يعني اي شدة، عن اي شدة نتحدث؟ يعني هل نتحدث عن مثلا الضرب والتعنيف واثناء تربية الاطفال؟ لا انا ما مو مع هذه،
1: اي يعني احنا نتكلم عن الحزم والقوة. ممكن
0: الحزم والقوة في تنشئة الأجيال. أيوة. أنا أشوفها أنه هو أسلوب، يعني أحس أنه هو الآن في ذي الزمن وفي هذه الوقت اللي إحنا فيه ومع الأجيال الحالية أسلوب غير مجدي. الشدة والحزم والضرب، إحنا مطقيننا شبعنا طاقم عبد الله، والله ملك الحمد طلعنا الحمد لله ريال، لكن الطاق اللي كنا نطقم عبد الله من معلمين الله يحفظ اللي موجودين منهم، الله يرحم المتوفي منهم، كانوا يطقوننا بحبهم عبد الله. يعني كان لما يطقوننا كان يبون يوصلون لنا رسالة، أبيك تكون أحسن،
1: بس ما كانت صحيحة.
0: والله يا عبد الله
1: في زمن من الأزمان يمكن، بس مع زيادة الوعي والتطور والأمور النفسية اللي صرنا نعرفها يا أبو ريم، بعد في ناس أوكي عدت عليهم ويمكن طلعوا أقوياء، ولكن في ناس هزتهم هاي الأشياء، أضعفت شخصيتهم.
0: لأن مع الأخ بعين الاعتبار للظروف، يعني بقدر أتكلم عن جميع، يعني خلينا نقول أو كل أحداث اللي صار فيها مثلا ضرب لطالب معين أو طالبة في المدرسة، وأنا أتكلم عن التربية. ما أدري، أنا أشوف أن زمن الطيبين اللي أنا كنت منه وبكل فخر أقول هالكلام، كانوا المعلمين ذاك الوقت، مع احترامي للمعلمين في هذا الجيل وهذا العصر، وفي معلمين جميلين جدا وشفنا تكريم لهم من سعادة وزير التربية، أنا قاعد أتكلم عن قيم كانت موجودة في العصر اللي احنا كنا فيه، أو خلينا نقول في الجيل اللي احنا كنا فيه، كان المعلم أم عبد الله كأنه واحد من البيت. يعني صح. أنا مرة اشتكيت حق أبوي الله يرحمه، قلت له الأستاذ الفلاني طقني، قال لي أنا بقول لي زيدك لأن أنا أدري هو طقك لأنك غلط وهو يبيك تصير شخص أفضل.
1: صح صح كلامك، ممكن يكون
0: صح. أنا أتكلم عن عبد الله، ما طقني ذبحني وتنقني ولا لا لا، هو مثلا ياني طقني في كتفي أو استعمل معاي العصابة بطريقة معينة، ما كانوا يطقونهم عبد الله طق اللي أرجع البيت مو بقادر يعني مو بقادر أقعد على حيلي أو لا مو بلدرجة التكسير.
1: نعم.
0: ولكن كان في طق أو خلينا نقول ضرب بهدف إن أنا أصنع رجال. والله عبد الله كان عندنا معلمين، يعني أنا كنت أشوف بعض المعلمين عندنا كأن أبوي واقف قدامي، ودرسونا بعد معلمات فضلات الله يحفظهم ويرحم الميتين منهم، كان يعني كان أمك، كان يعني تعاملني كان

0: حتى لو قامت تلومني او قاعده تهاوشني في شيء معين سويته، قاعده تتكلم معي اشوف عيونها حنان بس هي معصبه.
1: نعم
0: يعني كنا نحس ذي الاشياء. فالشده مع عبد الله، انا اتكلم عن الشده تصنع الرجال، الشده اللي الواحد قاعد ياخذ منها الجانب الممتلئ من الكاس وليس الجانب الفاضي. يعني اذا مريت في شده والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اذا انا تربيت على هذا على هذا هذه المقوله او هذه القيمه، انا حياتي كلها راح تكون تمام، لان انا ما يصير اي شده اتعرض لها اقول ليش الله كاتب عليك، ليش الله قطني في هذه المواقف. لا ترى رب العالمين عمره ما يقدر للعبد.
1: اكيد أكيد الشيء اللي في صالحه وشيء، يعني ساعات دائما إحنا كبشر نشوف إن في شيء انسحب منه نقول ليش وليش صار وليش صار، بس رب العالمين مقدر إن هالشيء أفضل ومع الوقت بنعرف.
0: رب العالمين أحيانا يصرف يا أم عبد الله، يعني بسوء معين يصرف عن الإنسان أو عن المؤمن شرور هو لا يتخيلها ولا يتخيلها العقل الباطن. إن ترى رب العالمين حطك في، يعني مثلا بنشر سيارتك عند البيت وما خلاك تطلع لعله صرف عنك امر اعظم واكبر
1: أكيد
0: منه.
1: اكيد
0: تتعرض لخساره
1: بريم.
0: فالواحد دائما نعم
1: الله ينعم عليك بريم. خلينا نغير شوي جو، اوكي؟ بدخلك في لعبه العشرة اسئله، بعطيك جمل وأبي أول رد إيه في بالك، يا صح يا غلط أو تحتاج تصحيح، وجاهزين يعني إن إن إن بسرعة بسرعة، أوكي؟
0: إن شاء الله.
1: الغيرة دليل حب
0: طبيعي،
1: هاي مو بسرعة، هاي أنت مو سريع، سريع نبي، أوكي؟
0: يعني بقول وأنت تقرين.
1: إيه سريع. اللي راح مرة بيروح ألف مرة،
0: صح.
1: الفرصة الثانية يستحقها الجميع،
0: أكيد.
1: الريايل ما يصيحون،
0: لا.
1: الأم دائما تعرف مصلحة عيالها،
0: مو دائما.
1: الأكبر سنا دائما هو الأعرف،
0: لا.
1: الشهادة أهم من الخبرة،
0: شيء
1: الفلوس تجيب السعادة. اوكي يا بريم، اوكي يلا باي، مع السلامة. باي باي باي. أم عثمان معي على الخط.
2: هلا هدى حبيبتي، أم عثمان ربيتوني.
1: طبعا أنا أنتي اتصلتي وبكل يعني عفوية قلتي يا هدى أنا موضوعكم كأن اليوم على الاهتمام، قلت لك لا صح ولا لا؟
2: صح،
1: وفعلا الموضوع مو على الاهتمام، الجملة كانت من قال إن اللي يهتم أكثر ممكن يعاني أكثر، بمعنى أو ممكن مثلا يصحى يوم يشوف بلاك يصير شيء، هاي اللي كان أنت حبيتي تعبرين. أنا قلت لك لا بنقلش لي جملة ثانية. بريم الله يهدى،
2: أنا والله كنت يعني جملتي كانت بسيطة، بس كنت بقول الاهتمام لازم يكون بالمعقول، يعني ما نخنق الناس اللي نحبهم،
1: أي
2: يعني نسوي الواجب علينا ما نزيد،
1: يعني ممكن انه فعلا الاهتمام يكون خنقة يعني حق الناس.
2: فعلا ساعات يكون خنقة، مثلا يعني اتصال اكثر من 20 مره في اليوم يخنق الشخص، ولدك طالع 60 مره تتصلين فيه،
1: صدق حتى العيال الحين يتمللون، صدق
2: اي قاعد مع رابعه يبي يغير جو وليحن تتصلين فيه، يعني هو الام يعني نقولها انت على العين وعلى الراس، اهتمامك اهتمام الاب وما مبين لهم،
1: أوكي.
2: ونحتاج اهتمامهم لان بعدين بنفقدهم. نقول بعد لا تعطي كثيرا حتى لا تندم كثيرا.
1: أيوة.
2: الاهتمام التعلقي يؤذي الشخص اللي مهتم والشخص اللي قاعد يهتمون فيه.
1: زين ام عثمان جاهزه حق العشرة اسئله؟
2: ان شاء الله.
1: يلا سريع، ها سريع، مو بطيء وتوف تفكير، اي شيء بالك قولي.
2: ان شاء الله.
1: قلبك ولا عقلك؟
2: يلبي.
1: تعطين فرصة ثانية ولا إذا انتهت؟
2: فرصة ثانية.
1: سامحين وتنسين ولا تسامحين وما تنسين؟
2: أسامح وانسى.
1: اهتمام احتواء أو وضوح؟ اهتمام احتواء أو وضوح؟
2: احتواء.
1: احتواء. أحبك بالكلام أو أشوفها بالأفعال؟
2: أشوفها بالأفعال.
1: إذا اشتكت وانت زعلان تتصلين ولا تكبرين؟
2: أتصل.
1: هدية كبيرة في مناسبة ولا شلونك في يوم عادي؟
2: هدية كبيرة في مناسبة.
1: ليش قلتوا هدية كبيرة في مناسبة؟ ليش مو شلونك في يوم عادي؟ يعني الهدية بتكون في مناسبة، لكن شلونك في يوم عادي؟
2: كل يوم شلونك، شخباركم، طيبين، كل يوم نسمعها.
1: أوكي، شخص يشبهك أو شخص يكملك؟
2: شخص يشبهني.
1: بعد التجربة قلبك للحين مفتوح أو الدخول صار له صعب إذا مريتي بتجربة قاسية؟
2: الدخول صار صعب.
1: إذا سمعتي كلمة بلوك

0: الحين شو بتسوين؟ تضحكين ولا تتنرفزين ولا تقولين الله يسامحهم؟
1: لا بتنرفز الصراحة.
0: نرفز له؟ اوكي يا عثمان
1: الله
0: باي باي مع السلامة.
1: هلا وغلا
0: باي. يلا نطلع فاصل ونواصل بعد.

0: إذا اليوم قاعدين نحاول نثبت أن كل الأفكار القديمة ما نثبت، مو قاعدين نثبت، لا نحاول أن ما نثبت أن كل الأفكار القديمة غلط ولا أن كل فكرة جديدة صح. إحنا فقط نسوي شيء يمكن ما نسوي كفاية، نسأل ليش أنا قاعد أؤمن بفكرة معينة، هل لأنها فعلا تمثلني ولا لأني سمعتها ألف مرة من قبل فعشان كذي أنا ماشي فيها. إحنا اليوم يا مستمعيني يا أحلى ناس، إحنا قاعدين نكمل حلقة يوم الأحد لأن فيها كثير من المواضيع اللي أو النقاط اللي إحنا ما كملناها. وصلنا مع بوريم لنقطة الشدة تصنع الرجال وتصنع شخصياتهم القوية. مين قال؟ من قال؟ أنا أسألكم صح ولا غلط؟ أوكي، مو أسألكم من قال يعني أنا مقتنعة، لا، من قال أن الشدة تصنع رجال وشخصيات قوية؟ كم مرة إحنا سمعنا أن إحنا تربينا بالشدة وما صار فينا شيء مثل ما قال بوريم قبل شوية؟ أوكي، كل شخص تربى بالشدة، هل أنا سألت بوريم هل هو طلع فعلا قوي؟ خلنا نفرق يا جماعة بين الحزم والقسوة. الحزم في قوانين وحدود، القسوة أنا بخوفك عشان تطيعني، وهذه مو نفس الشيء. يعني أنا أكون حازم معاك مو نفس أنا بخوفك عشان تخاف مني ولا عشان، لأن الطفل الهادي مو بالضرورة طفل يكون ضعيف الشخصية. أوكي، يعني في فرق. إيش اللي في اتصال؟ أوكي، ناخذ اتصال. ألو،
1: مساء النور
0: أم يساف.
1: عيونها
0: اهلا وسهلا، تسلم عيونك.
1: اهلا وسهلا حبيبتي
0: ام يساف.
1: نعم،
0: شنو اللي ما فهمتي؟
1: لا احس فهمت.
0: فهمتي، هذا هي نفس الفقره ام يساف، نفس الفقره بس احنا مغيرين الجمال.
1: ما هذا هو، انا عبالي كان تعرضون الاعاده.
0: لا لا لا،
1: عبد الرحمن فتنت عليه
0: الاعاده. ها لا لا، انزين، من قال ان درجات الطفل هي اللي تحدد مستقبله؟
1: انا اقول لك
0: حلفي. شلون شلون يا ميساف؟
1: ليش يعني انت قدرتي تجيبين مثلا خلينا نقول 9 من 10؟
0: اوكي،
1: لا قادره ترى تجيبين 10 من 10، ليش ما يبتيها
0: بعد؟
1: ليش ما يبتيها؟
0: اوكي، ليش ما يبتها؟
1: كيف في قادره
0: في شيء نقطة مثلا اللي صحح، اللي صحح اعتبرها مو كاملة مثلا، مو شرط انا غلط يعني. يعني في في, في لا لان ساعات
1: تجيبين 9 من 10، هدى قادرة تجيبين 10 من 10.
0: قادرة قادرة اي، بس تعرفين ساعات اللي صحح الورقة يقول والله هو صح ذي الجملة بس في شيء ناقص فيقوم ينقص مثلا. مثلا انا اقول مثلا، مو اكيد. زين، شوفي شوفي شوفي ام يساف،
1: هدى بس ما اقدر اقول.
0: انت لا لا لا تقولين، ها لا تقولين. زين اوكي، ولدك ياب 60، ولد غيرك ياب 98، هل الثاني بالضروره اذكى وانجح مستقبلا؟
1: لا مو شرط.
0: ما هني هاي سؤالي.
1: لا انت بسيتيني في العلامات، انا قاعده اقول لك
0: العلامات. إيه يعني لازم اسوي لكم كذي؟
1: لا بس ما اقول لك.
0: اوكي،
1: هو كذي يعتمد ترى مو كل الاوادم نفس المستوى مال الفهم، مو كلهم نفس الذكاء، مو كل، لا في درجات. يمكن انا وانت شاطرين ونطلع من الاول هدى، بس انت عندك في ما اعرف شنو افسر هدى، في مفهومية أنت أشطر فيها مني.
0: أوكي،
1: بس إحنا نفس الشيء. يمكن أنا في شيء ثاني أشطر منك.
0: بالضبط صح، يمكن أنا في جانب قصدك أنا بالضبط. أكون أفهم وأشطر فيه في جانب مثل ما أنا مثلا، أنا والله أنا في اللغات شاطرة، والله أم يساف في الـ في الـ في الكيمياء أو في الرياضيات أشطر أو شاطرة.
1: بالضبط،
0: إيه كل واحدة عندها على حسب ميولها.
1: شطار هدى، كلنا شطار، بس صح. وين إحنا؟
0: أيوة،
1: نطلع شطاراتنا
0: صح. تبيني اقول لك 10 أسئلة؟
1: كيفك
0: كيفك اوكي. كيفك كيفك. انزين، ناخذ لوين ال10 أسئلة؟ وين وين؟ اوكي، 1 2 3. جاهزة؟
1: جاهزة.
0: سريع ها ام يساف. السكوت علامة رضا.
1: خلاص،
0: اللي يختار نفسه اناني.
1: لا،

0: الخوف يعني انك مو بجاهز.
1: لا لا لا.
0: الفشل يعني انك اخترتي غلط.
1: لا مو شرط.
0: الاعتذار لازم
1: يرد. طريق النجاح هو بداية الفشل.
0: يا سلام عليك. الاعتذار لازم يرد العلاقة مثل ما كانت قبل.
1: لا.
0: الأهل من حقهم يعرفون كل شيء عن عيالهم.
1: نص نص.
0: الحب يكفي لنجاح أي علاقة.
1: لا والاحترام.
0: الصديق الحقيقي لازم يقف معك حتى لو أنت كنتي غلطانة.
1: لا.
0: عافية عليك. عافية عليك يا ميسار. حبيتوا هاي الفقرة ها؟ في كل يوم بسويها لكم.
1: اي فان لا.
0: حلو فان لا. حبيبتي حبيبتي يا ميسف شكرا لك على اتصالك. ونذكركم مستمعينا ان 1745256 احنا قاعدين نعيد لكم فقرة من قال او حلقة من قال لان صدق وايد مفاهيم انا كنت كاتبتها وما امداننا او اسعفنا اليوم ان احنا نخلص الشيء اوكي. فبالرجوع لنقطه من قال ان درجات الاطفال او درجات الطفل تحدد مستقبله وعطيت يمكن مثال لام يساف انه والله في واحد من العيال يب 60 غيره يب 90 هل الثاني بالضروره هو الاذكى لانه هو بياب 90؟ قالت لا. اذا الدرجات مهمه اكيد ما في شك لكن ما نبي نقلل ايضا من الدراسه والاجتهاد ويعني اللي ممكن تقيس جانب معين من قدرات الطفل. مو كل يعني ما تقيس كل شخصيته ومستقبله لان في اطفال قدراتهم عمليه وابداعيه اكثر. المهم ان احنا ما نخلي رقم في ورقه يتحول عند الطفل لتعريف لقيمته. يعني انا والله اذا انت احسن واحد في الكون. لا لأن قلت لكم هي مسألة قدرات. أنا قدراتي 100% في ياهل ثاني عنده قدرات عملية وليست يعني هاي بالدراسة والفهم. أنا عطيني شيء أنا بسوي لك إياه. لذلك الحين في مدارس وايد افتحت للأشياء العملية أكثر. اتصال ألو
2: بسيك الله بالنور والسرور يا أم عبد الله.
0: أنت يا أبو جلال لازم على طول أعطيك العشر أسئلة
2: كلها مرة واحدة.
0: أوكي.
2: بس السؤال اللي طرحتيه وجهه صراحة.
0: ألا وهو؟
2: يعني في يعني أطفال إنه يكونون مهارين أكثر وفي أطفال يكونون يستقبلون الأشياء العلمية أكثر.
0: صح.
2: أو كان يقول.
0: يعني لازم نفهم هالشيء. يعني في زماننا قلت لك إحنا في كل زمان له أسلوبه وطريقته في هذه الأشياء. حتى التربية والتعليم كل زمن كان غير كل زمن إيه عقبه يتطور. فإحنا ما يصير في ناس في ياهال يا أبو جلال أكبروا متعقدين أكبروا فاقدين الثقة لأن كانوا يسمعون أنت غبي أنت ما تفهم أنت ما تعرف أنت ما تعلمت أنت شفيك ما ي... لا هو كان يفهم بس بطريقة ثانية ما كنا قدرنا وصلنا ان احنا نفهمها. الحين مع التقدم في العلم والمعرفة وصرنا نقرأ والوعي الاكثر عرفنا لا ترى في طرق لنستخدمها. نعم
2: نعم الله حديث. انا عندي مثال قوي على ذي الموضوع.
0: ايوة
2: انا عندي بنتين توأم.
0: الله الله يحفظهم.
2: واحدة منهم تحب الدراسة وتموت عليها في الأشياء الدراسية تعالي حفاظ تسمع لك تنظر لك أمور طيبة عندها والثانية أعطيها الأشياء العملية يعني ويلها مثلا أبيك تسوي لي شيء بالذكاء الاصطناعي أو أبيك تسوي لي شغلة في المطبخ أو أبغيك تسوي لي شغلة تشوفينها هبة ريح.
0: أوكي شفت شلون يعني توأم
2: يعني
0: ها؟ توأم
2: يعني شوفي توأم يعني شوفي أنا الحمد لله من الله عطاني توأم في أشياء وايد فرقت عندي يعني خاصة يعني لمعلوماتي أنا يعني منها إن ما أقدر أقارن شخصين حتى لو كانوا توأم ببعض.
0: صح.
2: كل واحد الله أعطاه وخذ من عنده.
0: نعم نعم أكيد.
2: ف يعني انت حت يعني مهم بعد التوام مو بسيامي يعني ما نقول انه في مشيمه واحده اللي يطلعون متشافين بالضبط
0: حتى مختلفين اوكي
2: حتى في شكليا حتى اول ما ابتدوا يمشون حتى اول ما ابتدوا يتكلمون حتى متى ابتدوا يجلعون مختلف.
0: حلو شوف شلون الاختلاف من بطن واحد في شهور واحدة.
2: من بطن واحد
0: أيوة لكننا مختلفين.

0: من بطن واحد وهما يعني ما في بينهم فرق يعني، بس انا لو بتشوف انهم بتحطينهم مع بعض ما تقولون بينهم توأم.
1: ما شاء الله ربي يحفظهم ويخليهم يا رب.
0: الحمد لله والحمد لله رب العالمين انهم مكملين بعض.
1: يعني
0: في الاشياء مثلا في المدرسه هذه تتوهق تروح تسال اختها تعالي ساعديني فهميني هذه عشان انا مفاهمتها. في نفس المدرسه والله انا بروح ابشر شيء من المقصف انت تعالي روحي، يعني قاعد يكملون بعض.
1: اوكي
0: في هذه الشيء
1: حلو،
0: فهذه وايد نقطه مهمه يا ام عبد الله ان احنا ما نقارن عيالنا بعيال حتى بعيالنا بنفسهم.
1: صح بعيال صح كلام صحيح،
0: ما نقارنهم. كل واحد له قدراته، كل واحد لو ما أبدع مثلا في الرياضيات بيصير عبقري في اللغة العربية.
1: كلامك صح،
0: الله ياخذ شيء ويعطي شيء.
1: نعم نعم،
0: وشيء واحنا كلنا كبشر يعني احنا كلنا مو متساويين، احنا قاعدين نكمل بعض والكمال لله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
0: فالكمال يكتمل بمشاركة يعني الأصابع اليد اللي هي مو بسوى لو اختفى صبع واحد منها حركة اليد ومقدراتها على العطاء بتقل وايد.
1: صح صح،
0: حتى لو كان صغير حتى لو كان كبير من قوته ما في شيء الله خلقه سبحانه وتعالى إلا لفائدة.
1: ونعم بالله يا أبو جلال، بس خلص الوقت ما نعطيك 10 أسئلة.
0: أنا بسأل
1: يعني. لا عبد الرحمن يقولي لا تعطينا، أقوله ما بعد لا تعطينا الأسئلة. مخرج شو سوي شو سوي ربان السفينة.
0: المخرج عايز كده،
1: المخرج عايز كده. أوكي نبتدي
0: نبتدي.
1: شوف سرعة، ها ما بيتو سرعة
0: إن شاء الله.
1: يلا 1 2 3. الشهادة أهم من الخبرة؟
0: الخبرة أهم.
1: الحب الحقيقي ما يحتاج اعتذار؟
0: صحيح.
1: اللي سامح بسرعة ضعيف؟
0: مو فكرة.
1: الصراحة ما تزعل
0: إذا بقات واقعة.
1: الإنسان ما يتغير،
0: يتغير مع الزمن.
1: اللي ما يسأل عنك ما يحبك،
0: مو شرط.
1: كثرة الانشغال دليل نجاح،
0: مو شرط.
1: الزواج ينهي الوحدة،
0: الزواج شنو؟
1: ينهي الوحدة.
0: والله لا،
1: والله لا. أوكي
0: لا.
1: كل علاقة طويلة علاقة ناجحة، بيها بروحهم اثنين موضوعين صراحة. أهم شيء الوحدة،
0: أهم شيء الوحدة. لا الوحدة احنا ما فهمنا
1: وحدة وحدة. لا لا لا والله صديق أنا
0: الله جعلنا ناس ومستأنسين ببعض
1: الحمد لله الحمد لله على طول. لكن إذا الواحد ما وجد ما وجد أنه يكون مع بعض شو يسوي يعني؟
0: شو يسوي؟ يذبح روحه؟ ينتحر؟
1: أكيد لا،
0: لا نكمل حياته، خلاص
1: نكمل الحياة ونكون إيه،
0: نكمل الحياة ماشية
1: الحمد لله. إن شاء الله تمشي بكل يسر وما يكون فيها عسر يا رب.
0: أنا سعيد جدا أن أتواصل معكم تقريبا بشكل يومي.
1: صدق والله، وأنا أسعد والله يا أبو جلال. ليش أنت سعيد؟
0: والله العظيم يعني ما أريش أقول لك يا عبد الله يعني تكون يكون التعبير ما أقدر ما أعرف يعني، بس إن أنا أسعد بالتواصل معكم وأسعد بسماع صوتكم وأسعد بطرح أفكاري قدام الناس قدام الملأ. في من يسمعني، في من يأخذ من عندي، فحتى لو عندي بارع أنا مو بوحيد، عندي الحمد لله مشاغل الدنيا وايد، بس يعني لكم طعم ثاني.
1: والله أنا اللي محظوظة يا أبو جلال بمستمعين مثلكم اللي يستمعون احيانا ما يشاركون لكن يستمعون، واحيانا يستمعون ويشاركون وتضيفون انتوا اضافه.
0: احنا نعتبر مع بعض عشرة عمر يعني.
1: أكيد احنا أكيد.
0: يعني احنا من متى يعني على ما شاء الله ما شاء الله والله يزيد والله يبارك
1: لنا
0: ويا هالبرنامج، واحنا نستمع له من صغراتنا لين ما شيابنا طلع الشيف ويهنا واحنا
1: من صغراتنا
0: ما شاء الله.
1: تعجبني انا تعجبني اذا قلت من صغراتنا، وانا وحده يعني ابدا ما يفرق معي العمر لان كثر العمر اللي عشناه يعني ساعات يقولوا لي انت ليش تجاوبين على عمرك؟ ليه؟ قال اقول لهم عمري اكذب أقول مو عمري لا يكفي يكفي. هو مو مسألة رقم يا أبو جلال، مسألة الروح، روحك تعطي أنت عمرك شيء وروحك شيء ثانية. عبد الرحمن ميت من الضحك.
0: أنا أقعد ويا ناس أصغر من عيالي وقعد أسألف وأضحك وياهم يعني في سنة وجيلي الحمد لله رب العالمين.
1: بالضبط هو الروح.
0: في شيء بقوله يا عبد الله كم مرة بقوله بس هون
1: قول تفضل.
0: تذين أغلب اللي يتابعونا ويتصلون فيك أما بيني وبينهم علاقة طيبة وبرع يعني مو في السمونة يعني في البرنامج وعارفهم بس ما ما توقع أنهم عارفوني بس أنا عارفهم مثل بتاعات.
1: الله عليك يا أبو جلال.
0: بتاعات ولد المرشد أصدقاء يعني بن حردان أصدقاء يعني
1: بس بن حردان أنا من زمان ما سمعت صوته.
0: ماشيين بالنكنيم على ستايل حدود إحنا ماشيين صح.
1: أنتوا فيكم الخير والبركة. أنا اللي سعيدة محظوظة إن المستمعيني معاي من أول ما ابتديت مشواري في هالبرنامج إلى هذه اليوم، وإن شاء الله يا ربي الله يعطيني الصحة والعافية وطول العمر وياكم ونواصل مع بعض هالبرنامج.
0: إن شاء الله يا رب.
1: أهم شيء تكونوا مستانسين وفرحانين.
0: اليوبيل الذهبي والماسي إن شاء الله.
1: أي والله حين 20 سنة تقريبا. أي يوبيل إحنا؟
0: إحنا اليوم؟
1: إيه لا لا أقول لك يعني إحنا حين خلاص 20 سنة.
0: أي يوبيل؟ باقي 5 سنوات ونسوي اليوبيل الفضي.
1: الفضي كنا ما أدري والله ما أدري أخاف أقول شيء معلومة غلط. ابحث لي عن المعلومة وقول لي إياها باكر.
0: لا لا لا لا اعتبرني شات جي بي تي وخذ المعلومة خلاص.
1: أوكي. اوكي يا ابو جلال شكرا ما قصرت. شكرا شكرا مع السلامه. والله احبكم واعزكم واقدركم والله العظيم من هذه المحبه دائما افكر شنو يا ربي بقدم المزيد، شنو عندي من مزيد. اوكي قد تكون في البرامج كلها الافكار متشابهه ولكن دائما انا اقول طريقه الطرح وأن احنا كل واحد ياخذ جزئية من نفس العنوان أهني هو الاختلاف. فدائما أفكر أنا شلون أكون مختلفة حق مستمعيني، شلون أكون مختلفة في البرنامج، شلون ممكن أنا أشد انتباه المستمعين وأخليهم أهما يتواصلون معاي من غير حتى ما أنا مثلا أقول مقدمات طويلة وأشرح كثير. الحمد لله صرنا نفهم بعض وصرتوا من أول كلمة أقولها أو من عنوان بسيط تفهمون شنو أنا ودي أوصل من خلال هذه الموضوع. فاصل ونواصل.

اللي ابتديناها يوم الأحد. تدرون أن هناك الكثير من العناوين اللي للحين إحنا ما تكلمنا فيها. إن شاء الله الأسبوع الجاي أيضا أو خلال الأسابيع الجاية يوم واحد كله بنحط بعض المفاهيم اللي نتناقش فيها مع

إن إحنا صدقناها. مو بالمطلوب اليوم إن إحنا نرفض كل شيء تعلمناه، لا، ولا إن كل قديم غلط ولا كل جديد بعد صح. المطلوب أبسط من كذي بوايد. لا تخلي فكرة تعيش في حياتك من غير ما تسألها يوم ليش؟ ليش؟ هل هذه فعلا قناعتي أنا؟ تجربتي أنا اللي لازم أثبتها؟ هل للحين هالفكرة تناسبني ولا أنا فقط أكرر شيء سمعته من غير ما أفكر فيه أصلا؟ أحيانا أكبر تغيير في حياتنا ما يبتدي بقرار كبير، يبتدي بسؤال صغير. من قال؟ من قال؟ شكرا لكل شخص اتصل وشاركنا، سواء اتفقنا ولا اختلفنا، لأن قيمة الحوار مو ان احنا نطلع كلنا بنفس الرأي، قيمة الحوار ان احنا نطلع واحنا نشوف الفكرة من زاوية ما شفناها من قبل. باي.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة.

0: في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع

حيث المجدب من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك
1: ساعة على هواك. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين اف ام 93.3 ساعة على هواك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. فضلا وليس أمرا، ثبت الموجة معانا وخلك على السمع، لأن ساعتنا اللي دايما وأبدا تبتدي معاكم وتنتهي معاكم باختياراتكم وطلباتكم من الأغاني على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-973-1-7-4-4-5-6. يا هلا ومرحبا بجميع المتصلين الكرام، ويا هلا ومرحبا بالمستمعين الأعزاء. BHTV and Radio تطبيق تقدر من خلاله تتابع جميع موجات إذاعة البحرين،

عندنا أيضا تلفزيون البحرين، فإذا عندك مشوار الحين رايح الجيم، ويا حظك اللي رايح الجيم، احنا رياضاتنا اليوم بالصوت. أنا ودي سوري. أو عندك مشوار مثلا ودك تسمع، ودك تكمل الساعة اللي على هوا المتابعين والمستمعين الكرام BHTV and Radio. دائما وابدا مستمعين الكرام نحب نحتفي بطريقتنا الموسيقية الغنائية بالفنانين البحرينيين. اليوم سوالفنا العفوية واللي من القلب إلى اللي ساكن القلب، الفنان فيصل الأنصاري. أبو عايشة الله يمسيك بالخير، أخوك المحب يونس العيد وأخوك المحب مخرجنا محمد الدوسري، نوصل لك السلام عبر أثير إذاعة بحرين FM 93.3. أبو عايشة المتجدد، أبو عايشة اللي دائما وأبدا عنده رسالة الفن تبتدي من خلال الأجيال. لما تقعد وتسولف مع الفنان فيصل الأنصاري تكتشف بعد آخر إلى رسالة الفن. هو ما يفكر في نفسه فقط كفنان، يفكر في امتداد رسالة الفن، وهذه قل ما نجده موجود، وقل ما نجده مو تكسير من الفنانين، لأن كل فنان عنده رسالة. في فنان يقول لك رسالتي يصل صوتي فقط، وهذا شيء مو بعيب ولا بغلط، ولكن رسالة الفنان فيصل الأنصاري تقول يصل صوتي مع الأجيال. فيصل الأنصاري الفنان البحريني المبدع حظى بتواجده على مسرح بيون الدانا برفقة الموسيقار العظيم أندري ريو، وهذا شيء يحسب للفن البحريني ويحسب للفنان فيصل الأنصاري. فيصل الأنصاري أيضا أكاديمي وليس هاوي الفن، وأتكلم هاوي الفن ليس تصغير للفنان الهاوي، بينما فيصل الأنصاري يجمع الثنتين، الأكاديمية كون الدرس وأيضا تواجده في الساحة الفنية. بالإضافة إلى أن الفنان فيصل الأنصاري له العديد من التعاونات مع الجهات المحلية عندنا كجهات رسمية، عند العديد من الأمور المرتبطة بنقل رسالة الفن والأجيال إلى الآخرين. فيصل الأنصاري اللي إذا تقعد معاه يحببك أكثر بالموسيقى، لأنه يعطيك إياها بطريقتنا البحرينية. فيصل الأنصاري له المحبة والتقدير من خلال هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. ويقول لك مخرجنا محمد الدوسري، يقول لك Let's jam فيصل الأنصاري.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين FM 93.3. نفتخر بتواجد الفنان فيصل الأنصاري كبحريني، كمؤثر، كمميز، كفنان عنده رسالة عظيمة، ونفتخر بهذه الإمكانيات المتوشحة. صوت الفنان فيصل الأنصاري، تحياتنا لك يا أبو عائشة. على 1-7-4-4-5-6 نستقبل اتصالات. أبو جلال مرحبا، مساء الخير.
1: نسيك الله بالنور والسرور يا أبو سعيد.
0: يا هلا ومرحبا وحياك الله.
1: الله والنبي حيك. عاد ما سالفته ولا عاد فيصل الأنصاري
0: هذا أبو عائشة الحب الكبير.
1: أبو عائشة ذي الغراب ذي الحب ذي.
0: أي والله يستاهل.
1: يعني أنا أشهد له يعني وشهادتي فيه مجروحة، إنه إنسان خلوق فنان يحب عنه.
0: عز الله. امكانيات
1: وترى في سمونه مع المايسترو ترى مو مره واحده ها
0: مع اندري ريو. نعم صحيح.
1: اي
0: صحيح.
1: التوالي.
0: لا انا مريت مرور سريع على السيره، لان احنا البحرينيين ان شاء الله في حلقات جايه بنتكلم عن سيارهم. انا ما تكلم لك عن اللاتن، ما تكلم لك عن السبرانو، ما تكلمت لك يغني حق اكثر من لغه ولهجه.
1: ما يحتاج تسالف عن سمونه. بس خبر المستمعين بو فيصل إذا تبي بزيدك أنا.
0: يا سلام هذا الكلام.
1: إيه.
0: اليوم أيوه.
1: فيصل أوبرالي يعني غني حتى أوبرا وهاي يعني حتى شاطة في الأوبرالي يعني.
0: بالضبط. متخصص.
1: تخصص هذي.
0: إيه والله يستاهل بو عايش.
1: خيره ما شاء. خيره وشرفنا في السمونة في البرامج الخارجية.
0: صحيح.
1: نعم. بس يعني أنا بعد بصير على واحد بعد من الفنانين الكبار اللي عندنا اللي هو أحمد الهرمي. وبغيت أغنية شكرا على كل شيء. هذه أغاني اللي قدمها الأستاذ أحمد الهرمي وأتمنى تستمتعون فيها.
0: مشكور يا حبيبنا أبو جلال على اختيار الفنان الهرم أحمد الهرمي، شكرا على كل شيء. الألبوم الجميل المميز اللي فيه ذكريات جدا جميلة. أحمد الهرمي باختيارات أبو جلال.

0: ساعة على هوا.
1: شكرا ابو جلال على اختيار الفنان الملحن احمد الهربي، شكرا من البوم شكرا في عام 2004. كلمات الجميل انوار المشيري، الحان وغناء احمد الهربي، توزيع الكبير سيروس عيسى. هذا الالبوم له رجع ان شاء الله، راح نسولف عنه لان هذا الالبوم له ذكريات جميله جدا وايضا مرتسم في قلوبنا وما ننسى، لأن ألبوم يجمع كبار الشعراء والملحنين والموزعين على 1-7-4-4-5-6. نستقبل اتصالات من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. حيا الله بالراشد.
2: الله والنبي حييك يا أبو سعيد يا الحبيب، وتحية حلوة لك وحق أخوي الغالي أبو جاسم محمد دوسري المخرج المبدع، وحق الأستاذ خالد درويش، وكل من يسمع حق هالإذاعة بحرين أفهم معها تعشقها، خلك معها نفرفش معها.
1: يا سلام يا سلام، هلا وغلا،
2: هلا بيك. غيرنا شوية دي من بروح تطلع عفوية ترى أبو سيدي،
1: ما عليه دمها عفوية خالها على فالها. أي والله،
2: شلون أمورك أبو سيدي؟
1: كل شي زين، بشرني عنك.
2: يسلمك، اخذنا شوي بريك امس بس نرجع اليوم، ما نقدر نغيب عن البرنامج ومتابعينه والابداع. يعني عندك مثل ما تقول انت المشاركين هم اللي يعطونك ابداع، يخلونك حتى تسمع اغاني زي ما سمعتها. يعني ابو جلال دائما يعطيك معلومات حليوه واختيارات عجيبه.
1: يا سلام، وانت تكمل اختيارات ابو جلال.
2: ابو علي بي والحميدي و كل الشباب اللي يتمون، احنا اسمع اصوات الشباب.

0: الشباب أزيد من النساء فزين يعني
1: كلكم واحد.
0: إيش هالمك يا وزين؟ أنا يمكن مع أبو جلال في نقطة أو في شغلة هو قال أحمد الهرمي، أنا الأغنية اللي مختارها ألحان أحمد الهرمي.
1: يا سلام خطيرة.
0: كلمات منصور الشادي. دويتو الفنانين الكبار رحمة الله عليه أبو خالد الكنعان القادر والفنان راشد الماجد.
1: يا سلام.
0: أبشرك يا أبو يا أبو راشد يا أبو خالد.
1: أبي شورك دخيل الله يا أبو راشد. حلوين حلوين حلوين.
0: الله يقدرنا على فعل الخير يا وزين.
1: حلوة حلوة حلوة وهداك سلمك الله.
0: حق قروب الله يقدرنا على فعل الخير وكل من يحب هالأغنية ومتابعين أحلى فترة ساعة لهواك والأستاذ بن راشد والسلام ختامي يا جماعة.
1: الله يسلمك من الشر. قبل ما نسمع الأغنية تأملوا في الكلمات هذه، كأنها أغنية بين ابن ووالد. الوالد كان رحمة الله عليه الفنان عبد الكريم عبد القادر عليه رحمة الله، والولد كان راشد الماجد الفنان الكبير والقدير. لازم تسمع الأغنية واسمع الكلمات واسمع المشورة. اسمع لما يقول صديقك عدني أو حسبة الوالد، هذه يقولها الفنان عليه رحمة الله عبد الكريم عبد القادر، وهو يقولها بلحن أحمد الهرمي. صج أنا مستشعرها أن كنا أنا صديقة أو حسبة الوالد. شكرا على الاختيار بالراشد ونسمع هالدويتو الجميل.

شكرا بالراشد لدرجة ان انا والدوسري ما ودنا الاغنية تخلص. خلنا نقول لك الرسائل الجميلة في هالاغنية. اعطني فرصة من وقتك اسولف شوية. هذه يسمونها في الشعر سؤال وجواب بشكل عام، لها مسمى ثاني بس سؤال وجواب. بمعنى شنو؟ واحد يقول شيء والثاني يرد عليه. راشد الماجد يقول انا حبيته والله عالم وشاهد، هذه القصة الحين، ويمكن دون ما اقصد عليها اخطيت، تعذرت وتعبت اقول مو قاصد ولا عبرني، ما تسوى علي حبيت. شوف الكلام الجميل. شو يقول لأبو خالد عليه رحمة الله عبد الكريم عبد القادر؟ إذا أخطيت أكيد الخطأ وارد. شوف شوف الكلام. وإذا صدك لأنه يحبك وزليت. ها شوية يعني في محبة ترى، يعني هي فترة ومهما يروح ويباعد بيرجع مثل ما يرجع حمام البيت. الله، بصوت عبد الكريم عبد القادر عليه رحمة الله، وبصوت راشد الماجد، وبالحان الهرمي. هذه الأغنية تعطينا توليفة حلوة في المشاعر. يعني أقول حق الدوسري أنا تعبت من البرنامج مثلا، يقول لي ما الله ما عليه أبو سعيد الأمور طيبة، فأقول أنا قاعد أقدم البرنامج، فيقول لي إن شاء الله بتأخذ إجازة معاه، لكن يأخذه في مشاعره، ما يقول له مثلا روح وزعل عليه لا، هذه القصيدة كذي هي نفسها. لذلك اليوم احنا في الأغنية كلها أنا ومحمد الدوسري بنعطيكم دويتو ثاني. اسمع الدويتو هذه، الدويتو شوية بنخالف السائد، يعني السائد في اللي سمعناه قبل شوي. شلون بنسمع دويتو ما بين راشد الماجد وما بين عبد المجيد عبد الله؟ هذا الدويتو يقول لك تبيني لك مثل أول، وبعد ما صار لك أرجع على عيني ولا تزعل، وش اللي بس لك يشفع. خلنا نسمعها ونعلق عليها.

ساعة على هواء. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين في أم 93.3. ندور مجموعة من الأغاني المرتبطة بالدويتو، فسمعنا أغنية اختارها بن راشد قبل شوي، قبل هذه الأغنية، ما بين الفنان الكبير الراحل عبد الكريم عبد القادر والفنان راشد الماجد، وسمعنا أغنية ثانية ما بين الفنان عبد المجيد عبد الله والفنان راشد الماجد. شفت المواضيع تتغير، تبين لك مثل الأول، خلاص اللي راح راح، لكن القضية الأولى أو القصة الأولى اللي كانت بين عبد الكريم عبد القادر عليه رحمة الله مع الفنان راشد الماجد، يشكي للفنان راشد الماجد أحبه وأخطيت عليه ويصد عني، ويقول له أبو خالد عليه رحمة الله بصوت الوالد المحب اللي يدور الحلول ويجمع الاثنين ويقوي البيت، يقول له ما عليه الدنيا من ساعة إن شاء الله يرجع لك مثل ما يرجع حمام البيت. هذه من يعني من الأعمال اللي فيها الدويتو الخالد، وأنا أتذكر قبل فترة سوينا حلقات عن التريو، سوينا حلقات عن الدويتو. هذه من جانب. الجانب الثاني إن شاء الله من بعد الفترة الدينية راح نتكلم لكم عن أبرز الأعمال والملحنين الأكثر إسهام في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله، ولكن نذكر المستمعين الكرام

0: بخبر عشان احنا نواكب معاكم خليجي 27 المقام في المملكة العربية السعودية وتحديدا في مدينة جدة. اولا نتمنى الخير والتوفيق والبركة حق حامل اللقب منتخبنا الوطني. احنا معاك الاحمر بقوتنا وعزيمتنا، نساندك في حلك وترحالك، واحنا معاك في هذه البطولة وين ما تبون نلعب. احنا بهذا الشعار نلعب بعزيمتنا وروح المنتخب البحريني الحاضرة معانا كمشجعين، فاحنا مع الاحمر البحريني. وشكرا حق ايضا الاتحاد البحريني، شكرا حق الجهات، شكرا حق المؤثرين اللي راحوا ويغطون لنا هذه البطولة المميزة المقامة في المملكة العربية السعودية. ننتظرها بكل شغف وهي بطولة فارقة. لذلك عندنا برنامج اسمه استديو 27 من تقديم الزميل المبدع محمد عبدو برفقة المخرج العزيز خليل إبراهيم. راح ييكم إن شاء الله كل يوم من الساعة 4 ل 5:30. فنقول حق الجمهور ترقبوا الأخبار الحصرية وترقبوا التغطية المميزة عبر أثير إذاعة بحرين FM لخليجي 27، والجمهور واقف مع المنتخب حل وترحال بإذن الله تعالى. توقف معاكم مستمعين الكرام حاليا للفترة الدينية، ومن بعدها نكمل معاكم ساعتكم اللي على هواكم على بحرين FM 93.3.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك

ساعة على هواك. يديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3 ساعة على هواك.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 استكمالا لبرنامج ساعة على هواء. قبل الفترة الدينية كنا نتكلم عن أبرز، أو كنا بنقول لكم عن الملحنين الأكثر إسهام وتأثير في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله. الأمانة على مسيرة تمتد لأكثر من 4 عقود. عبد المجيد عبد الله الفنان اللي نحبه ويحبنا صنع مسيرة فنية حافلة أثرت الأغنية الخليجية، ولكن هناك أعمدة أساسية في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله. راح نقول لكم مجموعة من الملحنين، راح أقول أول اسمين وبنروح إن شاء الله حق الأسامي العقب، ولكن اللي يحب الفن والموسيقى ابحث عن سامي حسان وابحث عن سراج عمر، هالاثنين أتوقع أبو جلال والحميدي اللي تابعونا دائما في ساعة لهواك اسمعوا هذه الأعمال القديمة، وروح اسمع الإبداع في العصور أو في السنوات الماضية وش قدموا حق الأغنية وتحديدا مع الفنان عبد المجيد عبد الله. سامح حسان لعب دور مهم في اكتشاف موهبة الفنان عبد المجيد عبد الله، له العديد من الأغاني الملحنة للفنان عبد المجيد عبد الله في ألبومات، تقريبا نتكلم عن 12 أغنية. هذا المرصود، غير المرصود احنا لا نعلم، لكن من أبرز الأغاني اللي لاقت انتشار مع الفنان عبد المجيد عبد الله ولحنها سامي حسان، سيد أهلي، وأيضا عندنا وسط الزحام، وأيضا أغنية هلا باللي على خده علامة. سيد أهلي تعتبر أغنية ونقطة تحول كبيرة في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله.

أبرز الملحنين في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله. تكلمنا عن سامي إحسان بمعلومات جدا بسيطة وسيرة سامي إحسان مع الفن بشكل عام تحتاج إلى حلقات، ولكن نتكلم عن الأغنية وتأثيرها في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله. سيد أهلي هذه من

الحان الملحن الراحل سامي إحسان، نتكلم عن الأعمدة المميزة في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله على ناحية الألحان، الروح حق الفنان الملحن سراج عمر الملحن اللي له كان

0: ساعات على هوا.
1: الملحنون الأكثر تأثيرا في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله، نصل إلى المبدع الأستاذ الكبير الفنان الملحن الموسيقار خالد الشيخ، له أكثر من 10 أعمال. وأنا أقول أكثر من 10 أعمال لأن الرصد عندي يحتاج إلى دقة أكبر، ولكن لا أظلم مسيرة الفنان خالد الشيخ مع عبد المجيد عبد الله. التعاونات بدأت من عام 1986 مع أغنية ترجع بالسلامة. هذه الأغنية حملت نفس اسم الألبوم وكانت نقطة تحول في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله. أغنية طائر الأشجان تعد من أبرز الأعمال اللي جمعت بين عبد المجيد عبد الله وخالد الشيخ. أصدرت الأغنية عام 1988 في ألبوم آن الأوان.

0: على هواه.
1: الملحنين الأكثر أو الملحنون الأكثر إسهاما وتأثيرا في مسيرة الفنانين أو في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله. ابتدينا مع الملحن الراحل سامي حسان واستمعنا حق أغنية سيد أهلي أو سيد أهلي. رحنا حق الفنان الملحن رحمة الله عليه سراج عمر واخترنا أغنية تخيل من كلمات الراحل الأمير بدر بن عبد المحسن. عقب انتقلنا إلى الفنان خالد الشيخ واستمعنا إلى أغنية طائر الأشجان. ومن بعدها ننتقل إلى الملحن الراحل صالح الشهري. مسيرة كبيرة امتدت أكثر من 30 عام بتعاونات الفنان عبد المجيد عبد الله مع الملحن صالح الشهري بأكثر من 60 أغنية. إذا بنتكلم عن خير إن شاء الله معروفة عند الجمهور، إذا بنتكلم عن أغنية متغير علي

0: أيضا معروفة عند الجمهور، ولكن الأغنية الأكثر رواج واللي دائما وأبدا الفنان عبد المجيد عبد الله يستحضرها في كل حفلاته رهيب، هي من ألحان صالح الشهري عليه رحمة الله.
1: البحرين بشر غير عادي،

0: ساعد على هواه.
1: الملحنون الأكثر تأثيراً وإسهاماً في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله، شاعر تركي والملحن طارق محمد، هي الأسماء المستعارة اللي استخدمها الأمير تركي بن عبد الرحمن في ممارساته للموسيقى. ويعتبر تركي طارق محمد أكثر من تعاون مع الفنان عبد المجيد عبد الله خلال مسيرته بما يتجاوز 60 أغنية. وصف الفنان عبد المجيد عبد الله في أحد البرامج بأنه الحصان الرابح. ابتدى التعاون ما بين الفنان عبد المجيد عبد الله والشاعر الملحن تركي طارق محمد لأول مرة في ألبوم ليالينا، لحن وكتب 3 أغاني: قلة وفراغ بالعاطفة ولا تسوى. قلة يا عبد المجيد.

أكثر تأثيراً وإسهاماً في مسيرة الفنان عبد المجيد عبد الله. ابتدينا مع الملحن سامي حسان، سراج عمر، الفنان خالد الشيخ، انتقلنا إلى تركي طارق محمد، ونختم معاكم بسهم، وأكيد لنا عودة مع باقي الملحنين الكرام. أكيد نتكلم عن الفنان أحمد الهرمي، نتكلم عن ممدوح سيف. أحمد الهرمي كقامة مبدعة مع الفنان عبد المجيد عبد الله، وأكيد راح نرجع مع الفنان أيضا والملحن والموزع ممدوح سيف. ولكن أرجع معاكم إلى ألبوم 2007 إنسان أكثر. هذا الألبوم مستمعينا الكرام اللي بدأ فيه سهم تعاوناته مع الفنان عبد المجيد عبد الله من خلال ألبومين، استمر هذا التعاون مع الفنان عبد المجيد عبد الله مع سهم تحديدا في ألبوم مليون خاطر في 2008. هذه الأعمال الجميلة المميزة ممتدة حاليا في مسيرة تمتد مع الفنان عبد المجيد عبد الله برفقة الملحن سهم. نتكلم عن ألبوم الخطايا العشر أيضا، لحن فيه سهم 9 أغاني من أصل 16 أغنية، من بينها أغنية غنوع. هذه الأغنية اللي أيضا الفنان عبد المجيد عبد الله دائما يغنيها في حفلاته. احنا نحتفي معاكم او في اغاني كثيره، يعني نتكلم عن يا ما حولت الفراق، واغنيه بريحك مني خلاص واغيب عن عينك، وايضا اغنيه اسمعني، العديد من الاعمال. ولكن نختم معاكم هالساعه اللي امتدت من خلال اثير اذاعه بحرين اف ام 93.3 مع أغنية قنوع. نذكركم بأن من بكرة بإذن الله تعالى استوديو 27 ينطلق لتغطية خليجي 27 المقام في المملكة العربية السعودية برفقة الزميل محمد عبدو والمخرج خليل إبراهيم. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج محمد الدوسري. نقول احنا قنوعين بجمهور بحرين FM 93.3.

عالم من الأغاني والذكريات، أحلى وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: فقدتك.

0: عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين في أم على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية.

يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصا في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

قدرت تتراهن انك في الوضع الراهن متلخبط مش متظبط بقى وانا سايبك بالي طويل مشغول ومقلق واقع

0: اشتقتي لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

أنصت جيدا أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها، ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.

0: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة ربما.
1: إذا ذب عدوك يحتر البسلة أصفر.
2: شنو؟
1: إذا تبي عدوك يحتر
2: إيه؟
1: البسلة أصفر.
3: ليش ما ضحكتوا؟

0: واحد سحلب الله عليه
1: وغيري خد مكاني.
2: الله الله الله الله وحشتني مصر والله وحشتني مصر.
3: معناها يعني سوري إذا حبيتها يعني.
2: أنا حين أتكلم عن الأجواء اللي قلتها أنت.
3: بحنا هذا وهناك.
2: شنو هذا وهناك؟
3: هناك لأن هذه المشكلة حاكرة أنت الكرة الأرضية في ديرتين في حياتك رح فيهم بس. حكرتي كل أفكارك في ديرتين. هاي المشكلة.
2: لا إن شاء الله حين بنروح البرتقال قريب.
3: أوه كرهت الديرة أنا من اللف برتقال.
2: هي اسمها كذي.
3: شنو على كيفك برتقال؟
2: شنو على اسمها؟
3: يعني واحد يقول أنا برتقال برتقالي. أعرف من كذي.
2: برتقال.
3: عيدي مرة ثانية. خليش على البرتقال. أنا أجري.
2: يا هلا ويا مرحبا. والله وحشتونا ونورتوا. نورتوا الشاشة على التيك توك كل أهلنا وأحبانا وأصدقائنا في اللايف. يا هلا وسهلا بكم.
4: مرحبا بأصدقائي التيك توك.
2: Yes, I have wedding party.
3: أقول لك عندها نمرة في العروس.
2: مشغلين مشغلين.
3: وين التوب ما التوب؟ عندها نمرة في العروس. يومين ويدينج.
2: بقول لك.
3: يومين سمي ويدينج. يومين ويدينج. أقول لك لا يندفع لها بزاد ذي.
5: توبي ما بتو.
2: الصديق عازميني على ودينج في قطر والله العظيم.
3: لكن
2: يا ام طلال حبيبتي الف مبروك اول شيء وسامحيني والله كنت يعني كان ودي اني انا اروح لها.
3: والله انا خايف امر مصر اشوف صورتك كذي برا على كذي كازينو حط صورتك برا مع الفنانه سميه العريفي مع الفنانه سميه العريفي. هاي السعوديه هاي السعوديه هاي السويد واهل الكويت والبحرين ابو عبد الله. ايوه سمسم سمسم ايوه سمسم يا سمسم ايوه. انا هذا خايف منه.
2: لا لا
3: انا هذا اللي خايف منه. انا خايف من هالموضوع.
2: كان الحين قنيه
3: قنيه قنيه ورايح البرتقال. اللغه فما الله قنيه ورايح البرتقال.
2: يا رب استغفر الله العظيم. ايش فيك الله يهداك. عد ترى على فكره هذه ترى كلها في وين في الاحلام
3: في عيد عيد المساعه. ايش قال هذه الشخصيات شنو لان هاي لازم تعيدها كل خمس دقائق في البرنامج.
6: تنويه احداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصله ربما.
3: Thank you for your cooperation.
2: بعد الواحد يعني ويصير عنده imagination شوية.
3: شو؟
2: imagination.
3: Actually.
2: والله العظيم.
5: What is this?
2: حتى أحلامنا ما تبون الواحد استغفر الله.
3: هذه أحلامك؟
2: أقول يعني.
3: هذه.
2: هذه طموحك.
3: هذه طموحك. عفا.
2: حلو. الله يعافيك.
3: بقولك. عفوا. السماعة يننتني. زين
2: امليك
3: حول ولا قوه الا
7: عليكم.
3: لا حول ولا قوه
2: لا اله الا الله. يا هلا ويا مرحبا
3: ويا شفتي
2: شنو
3: شفتي السياره اللي سووها سعوديه؟
2: لا
3: حلفي
2: والله
3: ما شفتي السياره صناعه سعوديه
2: اليوم حطوها يعني ما شفت صراحه.
3: انستغرام سوشيال ميديا مولع
2: ما شاء الله. صدق والله
3: شو اسمها
2: شو اسمها
3: سير
2: سير الله
3: اذني اذني
2: سير وانا سير معاك
3: سعودية
2: الله عمار عمار عمار يا السعوديه من هلا الاعلى.
3: شفتي سياره كذي
2: الله يا ابي هلا

0: خلي يعطوني واحدة
1: حلقة الله.
0: سير اكزوبوت اكزوبوت.
2: لا تطيحين اسهم السيارة بلفظك الكريم.
0: الله حبيت الحمراء.
2: انتي هذه صناعة سعودية، سيارة خيالية مو طبيعية. الله الله عليكم يا اهل السعودية، تفاجئونا دائما تفاجئون. صناعة دخلت السعودية الصناعة، ولما تدخل ما تدش خفيف، تدش على ابو لا لا تدش ثقيل، تدش وايد ثقيل. عسى الله يوفقكم من الأعلى، ونسمع عن طيارات سعودية بعد، ليش لا؟
0: طبعا
2: سيارة خيال
0: عماد خيال. يعني أتوقع هم أطلقوها بما أن إن شاء الله إحنا راح نحتفل باليوم السعودي، يعني باكر
2: بكرة إن شاء الله
0: تاريخ 23 سبتمبر من كل عام يحتفل الوطن العربي أكيد بالمملكة العربية السعودية. يا رب عمار يا المملكة، والله يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها وحكامها يا رب، ويكونون دائما بخير وأمن وأمان يا رب. هذه السعودية يا رب،
2: سير
0: يا
2: السعودية، ونحن من ورائكم سير. ما شاء الله عليكم. أمس شفت يعني أول شيء الواحد وايد حس بالفخر أن بلد خليجي يوصل لهالمرحلة المتطورة جدا جدا جدا جدا في صناعة السيارة. إذا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله. إذا كانت هذه البداية، إذا كانت هذه البداية بهذه القوة، فما بالك بعدين. الله إن شاء الله السعودية من أحسن إلى أحسن إلى أحسن، وهذه فخر لكل العرب مو بس الخليج. يا مرحبا بكم ويا هلا بكل من يستمع إلى برنامجنا من إخوانكم إذاعة البحرين.
0: تحية كبيرة لكل من يتواصل معنا على 93.3 FM من البحرين. نحب نوجه تحية كبيرة لكل الأهل وأصدقاء. أتوقع هل السعودية عماد أصلا من الحين موجودين،
2: لأن مرحبا
0: راح إن شاء الله نحتفل وياهم في الأيام الجميلة اللي راح تعيشها أكيد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. وأتوقع في مهرجان راح يكون في مملكة البحرين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. فيا هلا ومرحبا فيكم ونورته وانديرة.
2: يا مرحبا يا مرحبا بإخواننا حبايبنا. ونبدأ معاكم برنامجنا
0: وحلقاتنا. لا ما ننسى تحية أيضا إلى أحبانا في أبو ظبي.
2: صحيح.
0: على 88.4 FM ودبي دار الحياة. مرحبا يا مرحبا.
2: إذا حبيت تسمعون برنامجنا وما عندك هذه الترددات اللي ذكرناها، ففي تطبيق تقدر تسمعنا من خلاله في أي نقطة على كوكب الأرض.
3: Download the Bahrain TV and Radio app.
2: أيضا عندنا أخواننا حبايبنا في التيك توك اللي قاعد يتابعونا على العنوان التالي
3: IFM 93.3.
2: عندنا أيضا بعد البرنامج في ويدينج، ممكن تشوفون فقرة سيما بعد ال
0: ويدينج بارتي.
2: ويدينج
0: اللي حب
2: اللي حب تذكرنا، درجة أولى 25 دينار، الثانية 30.
0: شنو ها؟
2: ها؟
0: مو بأقل من 100 دينار.
2: حبيبتي استني، مش 100 دينار،
0: 100 و 200 و300.
2: إذا شكيرة أنت وجيني 100 ميتين ذي، ولا تفضل هاي البداية.
0: يلا تفضل شرقاوي، ما شاء الله عليه سيما ما تكبر، استغفر الله العظيم الشرقاوي.
2: شقول؟
0: قول لا إله إلا الله.
4: صلاة على النبي محمد وعلى آل محمد.
2: بلوك شقول؟
0: لا لا لا، قول لا إله إلا الله، أذكر الله بس. أنا ترى بروحي متراجعة أنا، استغفر الله العظيم.
5: يا ريال إيش فيك أنت؟
2: ما تكبر توا 25.
0: 25.
2: مشكلة إحنا عند ميلادها في الشهر اللي بيه، خاف نسوي لها شموع، مشكلة وايد.
0: ما يحطون شمعة الحين خلاص، ما يحطون ذا قبل يحطون شموع. عمر شنو عماد؟
2: بخليهم تسوي لك كيكة.
0: ولا تجيبون لي كيكة؟
2: لا لا خليهم تسوي لك كيكة.
0: قرطة؟
2: شو عليها تزيين؟ بتكرهين عيد ميلاداتك اللي جاية. لا لا عليه تزيين في الطورطة.
0: بس بتعطيني أمل في الحياة. حبيبتي ماما والله ما
2: يايبه فري ويزة يمسحون طوفة أول مرة في حياتي يمسحونها. قال تهزين لعبات ايه؟
0: لا أبي بيتي فور.
2: بيتي فور بيتي فور ما عليه. بيتي فور نعم تهزين كيك يا وين غارة منها ترى ليلو ياخذ أفكارها.

0: على وجهك يا ريان.
1: ايه ابي هذه الكيكه اللي يبوها لك انت في عيد ميلادك. مريم تلفت وي.
2: مريم سافره بخليها ما يبونها لك ان شاء الله.
1: انزين
2: تبي الطرطه؟ ابشري تبي الطرطه.
1: الله
2: بس
1: عماد حبيت سوي عيد ميلادك في البث. ايه حلو عاد من غير جفت. انا ما شو اسمه لازم في جفت.
2: حلو
3: انت تبي تسمعني ايش تعرفين والله ادري سكت بس
1: ولا جفت ولا شيء
3: قلت كان مقفلتوك من
4: قبل. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي تو يو.
2: شو متوقع انت يعني؟ متوقع لهني عندك بس يلا عرقوني موضوعنا يلا عاد.
1: يضيق الخلق موضوعنا.
2: اي بس لا حد يصيح لي على الهواء رحم الله والديك.
1: والله العظيم وايد وايد
2: قولي بأريحية
1: حساس ويعني مؤثر صراحة. اي مؤثر مع انه يعني الموضوع مو جديد موضوع قديم ويمكن وايد تكلمنا فيه سواء احنا او غيرنا تكلموا فيه.
2: ليش احمد؟
1: ما ادري احمد. لا لا لا ارجوك ارجوك غير موضوع الخلافات اللي تصير بين من الاخوان. اخوان من ام وابو من بطن واحد. للاسف في اشياء وايد في الحياه تفرقهم. احنا سؤالنا او قبل عفوا لنقول السؤال لان احنا اخذنا هذا الفيديو للدكتورة سميرة البستقي تحية كبيرة لها من البحرين. دكتورة سميرة يعني اعذرينا ان احنا خذينا هذا الفيديو لان شفنا ان الموضوع للأسف يعني سنوات طويلة واحنا للحين على نفس يعني في نفس النقطة وللأسف في تزايد. يعني الخلافات قاعد تكثر، الخصام قاعد يكبر بين الإخوان، أمور كثيرة. فإحنا نبي نعرف بس شنو الأسباب أو شو اللي يخلي تصير التفرقة أو الخصام أو الخلافات بين الإخوان. خلنا نسمع دكتورة سميرة وراجعين لكم.
5: خفوا من المشاكل بينكم يا أخوان. الأخت ما تكلم أخوها، أختها ما تكلم أختها الثانية، لأن كلمت زوجي بطريقة مو حلوة، أو بنتي لما دافعت عني في حلقة نقاش أو موضوع معين أنت سكتيها فأنا ما أرضى عليها، وتمتد الخصام إلى سنوات. في النهاية أنتوا الإخوان قاعدين تتفككون. كان في أم تجمعكم، كان في أبو يجمعكم، بعد عمر طويل لين يروحون ذلين أنتوا تتفككون. أنتوا ما لكم أحد، بعد أنت بتعيشين وحيدة أو أنت بتعيش وحيد. أوكي عندي زوجتي وعندي زوجي وعندي عيالي، هذا الضيوف في النهاية. يمكن الزوج يروح يتوفى، يمكن الزوج في النهاية هو شخص دخيل يعني. أوكي بتستمرين معاه وبتكملين حياتك معاه، بس فكري إن أنت بعد إخوانك ما تقطعينهم. إخوانك لا تسمحين لبنتك تعطيك رايك عن رايها عن أختك. لا تخلين بنتك تتدخل في النقاشات أو المشاكل بينك وبين أختك، لا تسمحين لها. يمكن هي مضغوطة، يمكن هي متحاملة، يمكن هي عندها أمور ثانية تسقطها على هاي العلاقة بينك وبين أختك. لا تسمحين لها. أنا وأختي نصطفل مع بعض، أنا وأختي نحل مشاكل، نزعل ونرضى مع بعض. وجود أو تسمحون للدخلاء أو حتى لو كان من الدرجة الأولى عيالي أو زوجي أن يتدخلون يعطون رأيهم ويقيمون الوضع وبناء عليه يقررون ويحكمون على الشخص أن قطعي العلاقة أو لا تكلمينها أو راويها أو انتقمي منها، لا تسمحون. ساعات العاطفة اللي بيني وبين أختي تخليني أنا أتغاضى بعض الأحيان، تخليني أنا أمشي بعض الأحيان، أعاتب بحب بعض الأحيان، أزعل أخذ وقتي في الزعل وأرجع مرة ثانية. وجود الدخلاء دلين بحب من حب أو من سوء نية أو بحسن نية دلين يمكن يسببون مشكلة أكبر، تكبر دائرة الخلافات بيني وبين عيالي أو بيني عفوا بين إخواني.
1: شكرا دكتورة سميرة على طرحك هذا الموضوع. وأنا أذكر في فترة عماد إحنا تكلمنا عن عن عن الخلافات اللي تصير بين الإخوان ويمكن الكل اتفق قال الورث.
2: أيوة يا ربي من عنده ورث من اللي يتصلون لكيني ولا اللي يحجونك ولا يحجونك
1: ما في حدا.
2: نبي السؤال شنو اللي يخلي الخلافات ترك عنكم التهذي بورث؟ ليش عندكم ورث؟
1: ما في ورث
2: يا الله يحجونك.
1: لا لأن حين الدكتورة سميرة قالت شيء ثاني الدخلاء بعد يعني هذه نقطة ثانية. احنا نبي نعرف منكم انتو

0: شو اللي خلي للأسف أن الأخوان في ناس ما سنين سنين يكون الخصام بينهم، يعني ما نقول فترة وتعدي، لا تمتد 4-5 سنوات، في ناس 10 سنوات. زي شو اللي خليهم؟ يعني على فكرة عماد العلاقة هذه علاقة، في ناس يتمنون يكون عنده أخو ولا تكون عنده أخت. أنا كنت أتمنى أن يكون عندي يعني more brothers more sisters، عرفت؟ لكن يلا الحمد لله أنا يعني الله عطاني أخو واحد الحمد لله.
1: الله استر عليهم والله.
0: ها؟
1: لا. الله استر عليهم لما صار أخوانك.
0: لا والله ترى على فكرة أهما الأخوان أصلا عزوة في النهاية، ما لك الأخوانك عزوتك هما.
1: ها؟ كل الأخوان عزوة؟
0: إذا تبين أتكلم بالشكل الصحيح المفروض إنه يكونون عزوة المفروض، ولكن عاد في المجتمع في أمور كثيرة ممكن في استثناءات.
1: خلينا نشوف رأيكم.
0: الله العالم.
1: شنو اللي ممكن يسبب خلاف بين الأخوان وعلى مدار، يعني ما إحنا ما نتكلم عن خلاف يوم يومين، نتكلم على الخلاف القطيعة لسنوات، وشن هي الأسباب، وهل فعلا في هذا الزمن، وكلنا نقول إحنا الزمن ذي غير الزمن اللي قبل. عموما لنا برأيكم بشكل عام، وكذا رأيكم مهم جدا بالنسبة لنا. ممكن تقولونا على الهاتف التالي
2: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
0: 1-7-4-50-50-6 من داخل البحرين، من خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-50-50-6 نتمنى إن شاء الله نسمع يعني منكم تجاربكم الواقعية اللي يعني في ناس يمكن بالفعل عاشوها أو للحين عايشين هذه للأسف الخصام أو الخلاف. ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
3: ألو مساء الخير.
0: حياك الله يا هلا وسهلا.
3: أنا طبعا أول شيء حبيت أشكركم على هذا البرنامج.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: وعلى يعني أسلوبكم الراقي واللي خليتوا الناس كلها تحب هذا البرنامج وتحرص على وقت أن تشارك فيه.
1: الله يسلمك.
0: شكرا من ذلك من معنا لو سمحت.
3: جاسم عريك معاش.
1: سم؟
0: جاسم؟
1: جاسم.
3: جاسم عريك معاش.
1: والنعم.
0: والنعم فيك حياك الله جاسم. فضل. يا هلا وسهلا.
3: الله يخليك. هو طبعا العلاقات بين الاخوان الخلافات فيها في عده اسباب. على سبيل المثال الابناء، خلافات الابناء تسبب مشكله كبيره بالنسبه حق الاخوان او الخوات. هذه واحد اني حق السبب اللي يعني اللي هو المغلق والاكبر من هذه اللي هو الورث. الورث يسبب يعني خلافات وعداوات بين الأخوان والخوات، ويمكن تكون هناك قطيعة بعد في نفس الوقت.
0: زين يعني جاسم عفوا، بس الورث يعني هذه شرع الله، يعني في النهاية ما حد في يد أنه هو مثلا يقدر يأخذ شيء مو الله قاسم ليا، يعني فليش يصير ليش يصير الخلاف بينها ويصير الحقد وكراهية بالأخوان بسبب الورث؟
3: احنا شو نقول لك؟ احنا نقول لك نعم هذه شرع الله، حتى تقسيم الورث شرع الله.
0: نعم.
3: لكن ما يخفى عليكم في ناس ما يرضون بشرع الله. يقول لك لا، شلون هو ياخذ كذي وانا اخذ كذي، شلون هذه اختي تاخذ هاللون وانا يعطوني هذه. فترى الخلافات. طيب من حق الخلاف بعد الرئيسي، في ناس تبي تبيع وناس ما تبي تبيع.
1: اذا كان على بيت مثلا.
0: اي صح.
3: واحد في بعض الورثه يقول لك احنا بنبيع. الآخرين يقولك لا، هذه بيت عاشوا في أمنا وأبونا وطفولتنا وتربينا فيه وفي ذكرياتنا، فيصير خلاف على هذا النحو.
1: الخلاف جاسم طبعا أنت قلت الحين مشكلة عودة الخلاف، يعني هم أخوة ودشت المادة في الوسط في الموضوع، يعني معنات علاقتهم الأساس مو بقوية إذا مادة تفرقهم.
3: نعم كلامك صحيح، احنا اذا بنعول على صلة القرابة اللي هو يعني انا من ام واحدة ومن ابو واحد، هذه مو في كل بيت يعني يعملون لها حساب. مو في كل بيت. هو صحيح انت كلامك صحيح، المفروض انه خلاص احنا من ام واحدة ومن ابو

0: واحد المفروض ان احنا نحط هذا الشيء نقص بعيوننا في البداية في التعامل مع بعض.
1: نعم.
0: ولكن ما نبي احنا نشوف الدنيا وردية كلها في وكثيرة توصل للمحاكم اخوي عماد.
1: نعم.
0: توصل للمحاكم.
1: نعم.
0: ويصير هناك قطيعة ويصير هناك خلاف. وانا عشان اختم اقول لكم المشكلة العودة ان ساعات تصير خلافات بين الاخوات او الاخوان يورثونها حق العيال.
1: نعم صح صحيح للأسف. شكرا يا أخوي جاسم شرفنا باتصالك يا مرحبا
2: حياك الله
1: على 1-74-50-56 من داخل البحرين.
2: ناخذ أيضا اتصال جديد. ألو مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا.
2: حياك الله من معنا.
3: معكم منيرة
1: يا مرحبا.
2: أهلا منيرة
3: مرحبتين. أهم بغيت أتكلم عن الخلافات اللي تصير بين الأخوان. سبب الخلافات هي الورد. إذا الأخوان من صغراتهم ما تأسسوا على قلب واحد من وهم صغار والأم والأب وما ربوهم على المحبة والتعاون ليكبروا أكيد بتفرقون لأن الأم والأب هما أساس المشاكل.
1: الأب والأم هما أساس المشاكل.
3: أيوة. والمصيبة الكبرى إن إذا بعد كانوا متزوجين وحريمهم تدخلوا في الورث عاد مصيبة عودة.
1: يعني أنت منيرة تبي تقولين الإخوان أساسا هم مب على وفاق بس شكليا كذي ويوم صار الصج أقل شيء تفرقوا لأن الأساس مالهم ضعيف اللي أسسوا الأب والأم.
3: أيوة. والمصيبة إن يورثون أبوهم هو عايش.
2: لا إله إلا الله. بعد لهالدرجة؟
3: لهالدرجة وأكثر أكثر وصلت إن قاموا يطردون الأم من البيت عشان بس يأخذون البيت.
2: لا إله إلا الله.
1: في ناس ممكن تسوي على فكرة.
3: هاي أنا أتكلم عن اللي أشوفه بحكم عمري 18 سنة. اللي أشوفه بعيني.
2: هاي 18 سنة كذي.
1: أخوان وأخ لأنما أقول أخ يعني أخوي وأختي على الورث إيش دعوة عود يعني ساعات الورث يكون
3: وأحيانا بعد تصير غير بين الأخوان. ليش تعطي هذه المبلغ وما تعطيني أنا هاي المبلغ وليش دي يأخذ أكثر مني وليش دي يأخذ أقل مني.
1: هذه أثر على علاقتهم مع بعض في المستقبل
3: أكيد طبعا.
1: شكرا يا منيرة. شكرا أختي العزيزة. شكرا
2: يعني
1: يا
2: ما قلنا شيء. إحنا حين سالفة الورث عماد نقول إذا الله توفاهم هذه أنت عايشين هما بعد إحنا موجودين.
1: مقالت لك منيرة شيء ثاني بعد اللي خذت من جاسم أن علاقتي أوكي أنت أختي حبيبتي بس ترى هذه قشرة اللي في النفوس ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
2: مقالت
1: لك منيرة شنو بعد نحسب عند الإخوان نحسب أنها أنت عطيت فلان وأنت ما تعطيني أنا فالله يطول في عمرهم إذا راحوا هني تصير الواقعة.
2: حول الله ولا قوة إلا بالله. نأخذ اتصال جديد معنا على 1-74-50-56. ألو مساء الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام حياك الله.
4: أبو تركي معاكم.
1: هلا أبو تركي صك الموسيقى أحمد. أبو تركي تفضل يا أبو تركي.
2: حياك الله أبو تركي.
1: عطنا خلفية أخي تفضل.
2: قول أبو تركي.
1: قول أبو تركي.
4: يا عماد وأخ يا سيما.
1: شوف خلي المسألة الشرعية في الأخير. قول لي رأيك في البداية. شو اللي يخلي في هذا الزمن بالتحديد يا أبو تركي إن أنا ممكن أنفصل عن أخوي على مثلا خلاف صار في البيت وتصير قطيعة بينه وبين سنين.
4: إيه هو الله شوف يا طويل العمر والسلامة
1: عمرك.
4: هي الخلافات اللي تصير بين الأخوان أشياء كثيرة الدنيا وأشياء اللي في الدنيا كثيرة حاجات كثيرة مو بشرط ورث مو بشرط ممكن يكون ورث ممكن يكون أشياء ثانية حاجات كثيرة تؤدي إلى القطيعة وإلى الحرمان من حنان الأخ ووقفة الأخ ووقفة الأخت اللي في مقام الأم أحيانا تكون إذا كانت هي البشر والكبيرة. إحنا في هالوقت أخوي عماد وأختي سيما
2: نعم.
4: نتمنى أن نحن نوقف مع بعض وننسى شيء اسمه غيرة حقد خلافات أسرية مواقف تافهة. ترى والله العظيم أغلب الأشياء اللي تصير من مواقف من الزوارات فيها معنى يوم الجمعة فيها معنى يوم الخميس. أختي ها شفتك ما احترمت أمك ما سلمت علي شفتي خالتك سوت، شفتي قامت عطت فلان وما عطتني.

0: شفت الشيطان موجود يا جماعة يعني يفرقكم.
1: بو تركي عفوا انت قلت نقطة الحين بس عشان بعد أأكد عليه. تدري في ناس يقول لك الأخوان يعني ممكن بعد نسوانهم هم اللي ممكن يسببون
0: طبعا
1: التفرقة هذه.
0: أنا وقفت على حالات في التوثيق الأسري أختي فيما
1: نعم.
0: يقول لك الأم ما تروح مع ريلها يعني حبة بتبوه ما تروح وتقول له عيالي ما يطبون هناك ما يشوفون أبوك ما يشوفون يدهم ليش؟ لأنه ما يستاهلون يشوفون عيالي لأن أنت خواتك قالوا فيني وسووا فيني لأن كذا. زين هل أنت كرجل أنا ما لوم المرأة ساعات المرأة لها مشاعرها وبعد لها احترامها هذه بنت ناس لكن هل أنت كرجل درت عائلتك بشكل صحيح؟ طبعا لا. أنا أقول لها أنت ما تبين تروحين زوجتي لا تحترامك لا تروحين لكن ما تقطعيني عن إخواني وعن أبوي وعن أهلي.
1: يعني الخلل يكون في الرجل بتركي؟
0: طبعا إذا
2: في بعض الحالات
0: في بعض الحالات طبعا نعم مو كل الحالات أخي عمر لكن الرجل هني هو اللي يحكم هو اللي يربط. أنت إذا جيت صرت وعفى وقلت والله يلا إيه لا عاد كلامك أنا مرتي أو أنت اللي بتبقين لي لا مرتك مو بتبقى لك أنت لو صار عمرك 60 سنة تقدر تطلقها وتأخذ واحدة ثانية أو تقدر إيه تستغني عنك ما تبقى وياك اللي هي كانت تبث في يوم من الأيام أنك تقول لك ما تودي عيالك يشوفون يدهم ما يشوفونهم خالاتهم أنا ما أبي عماتهم يشوفونهم لأن هذولين ما يستاهلون. هذه مثلا والعكس صحيح بعد أختي سيما بعد العكس صحيح أحيانا يكون بعد من الزوجة من طرف الزوجة أن تبي تودي عيالها تبي الريل
2: بتركي النقطة وصلت اتصالات وايد بس أبيك في دقيقة
0: سامحني أخوي عمار
2: بس في دقيقة الجانب الديني هذا المهم عندي أنا
0: الجزء الديني الله يبارك فيك أخوي عمار الجزء الديني أنا أقول إذا رب العالمين قال لك في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلناكم قبائل وشعوبا لتعارفوا الله جعل قبائل وشعوب لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فما بالك بالأخ والأخت أخ وأخت كونوا على قلب حبوا بعض انسوا التفاهات وعيشوا وربوا عيالكم على الحب والخير انسوا الخلافات وسامحوني على الإطالة.
2: تسلم يا ابو تركي وصح لسانك يا شيخ شكرا شكرا
1: يا هلا يا هلا
2: ورحمة مهاجين على الموضوع حنشوف عطنا
1: لأن صراحة الموضوع أنا قلت لك صدق في الواقع شيء مؤلم شيء مؤلم اللي انت تسمع على 1-7-4-5-2-5-2-6. ألو مساء الخير. ألو من معانا في الاتصال؟ أبو علي.
2: هلا أبو علي. يا أبو علي
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وتحياتي. عليكم
1: السلام
2: ورحمة الله وبركاته. أبو علي تفضل.
3: أختي سيما كيف حالك؟ أخوي عمر كيف حالك؟
2: يطول عمرك يا شيخ.
1: تفضل أبو علي.
3: أول شيء جار فاضلت أختي سيما بهاوش اللي يعمل أول شيء.
2: أفا برا.
3: شرديت أقول لك خليك يومين شرديت.
2: وين يومين؟
3: مع الأستاذة نايلة من صدق سويته يوم واحد وشرعت.
2: مع الاستاذ برنامج نيله
1: شرديت ولا شرديت
3: والله طبقها بعاد الريال
2: لا شلت عليه ما رضت سيما زفتني
3: الله يسلمك الصحه والعافيه
1: حياك الله ابو علي
3: والله خير على طرح هذا الموضوع
2: الله يسلمك يا ابو علي
3: انا عكس اللي قبلي وابشر بالواجع الديني عكس اللي قبلي احنا اسمنا الحمد لله رب العالمين رحمة الله على الوالد بنيناها على هذا الشغلة من يوم احنا صغار
2: الله يرحمه
3: المحبة والتصالح والتسامح قبل لا نروح ندور على الخلاف
2: نعم
3: نحاول نصب الماء البارد قبل لا يجينا الماء الحار
2: نعم
3: ونضرب مثال هذه اللي صار دي الحديث كله ثلاثة المكالمات كلها تبين فترة رب العالمين اللي حطها علشان احنا ما نقول شيء اوفر اللي قاعد يصير
1: نعم
3: هابيل ليش ذبح اخوه هذه أول جريمة قتل صارت في الإسلام هابيل قابيل حطها رب العالمين عشان يبين ترى ما بين الإخوان يمكن توصل لهذه المراحل
1: نعم.
3: الحسد والغيرة تولد هذه القتل

0: وصلت لي والعياذ بالله لأن أذبح أخوه. نعم. فإحنا إذا إحنا عيال آدم بني آدم هو مكان وعيال آدم.
1: نعم.
0: هذه واحدة. الشيء الثاني إحنا حن إذا عندنا الوازع الديني في البداية حن نؤمن إنه موجود خلاف بيوجد في كل بيت، ما حد ينكر إنه ما في خلافات. لدرجة الناس لو صارت خلافات احنا خليه يصير خلافات ما بين زوجتين ما بين البنات ما بين خصوصا احنا حبايب، لما يتي الاولاد احنا استبتدين مشاكل سطحية، هذه طاق بلدي هذه طاق بنتي هذه، احنا الكبار نخليهم مثل ما نكون لان ابونا وامنا من يوم احنا صغار قالوا نخليهم يسوون كل شيء. اذا تذكر اخوي عماد حلقة فايد التوش
1: نعم
0: كانوا يعطوني نقزات في خلال هالمسلسل اللي كان واحد بياخذ ابوه وبيحطه في خيشة كرمون وبيقطع وقام الولد ولد الابو قال له ليش سويت حق ابوي هالنقزة؟ عطني انا الخيشة عيال. قال له ليش يا ولدي؟ قال له بسوي مثل ما سويت حق ابوك انت، بخلي الخيشة عندي الانكبات انت
1: كما تدين تدام.
2: نعم نعم نعم
0: بعلي. فالاساس القوي اللي بيصير من الوالدين هو اللي بينبنى عليه،
1: بينبنى
0: عليه. مثل ما قلت يا اخوي اختي سيما ترى الورث مو بشيء، الله رحمة الله عليه أبوه مات في الكورونا وصار كل شيء أونلاين، ما حد يريبني إن إحنا وزعنا الورد ولا حد، لأن هذا مذكور في شرع الله في القرآن.
2: نعم.
0: ما يحتاج أصلاً الواحد يتخاصم على شيء الله كاتب عليه.
2: صح صح
1: الله يرحمه. الله يرحمه.
0: قدم عندك البنية تحتية قوية مبنية على قال الله وقال الرسول انت بخير.
2: والله يا ابو علي ساعات يعني على اسباب تافهه يعني يصير خلاف وتصير قطيعه وخصام سنين للاسف، اشياء يعني الواحد ما يبي يتكلم فيها لانه صعب صعب صعب صعب. هذه العلاقه ترى العلاقه بين الاخو والاخت او الخوات ما بينها والاخوان ما بينهم وبين بعض، ترى هذه العلاقه يا جماعه يعني علاقة ما تكرر، لأنك أنت مستحيل بتحصل لك أخو ولا بتحصلين لك أخت، فأنت اللي موجودين عندك أنت الحين لازم تحافظين عليهم. هاي الخلافات وهذه الأمور خلوها ورا ظهركم. والله أنا ساعات أسمع أشياء سخيفة ما لها معنى.
1: شكرا يا أبو علي، شكرا شكرا. وأيضا على من داخل البحرين 1-74-52-56 ومن خارج البحرين 0973-174-52-56. نذكر بالسؤال، شنو الأسباب اللي ممكن تبث الشقاق والخلاف بين الأخوان أم وأبو، وكيف إن إحنا ممكن نتعدى هذه الخلافات، ومن هو أسباب وما هي أسباب هذا الخلاف، يعني من اللي أسس له. خلنا نأخذ الاتصال.
2: ألو مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: يا هلا أختي، ما شلونك؟
2: حياك الله من معانا لو سمحتي.
3: معاك نورة.
2: حياك الله نورة.
3: أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، تفضل يا نورة.
3: أنا بقول لكم سالفة أنا عشتها أو آثرتها مثل ما يقولون.
2: قولي.
3: واحدة في العائلة زوجها هي عندها 3 بنات وزوجها اسم الله عليكم فجأة صارت سكتة قلبية اسم الله على السامعين وتم في المستشفى 8 إلى 9 شهور. خلال 8-9 شهور هذه كل يوم الأخ الوحيد حق أخوذي يطق الباب يبي خريطة البيت عشان يعرف من الحين نصيبة كم إذا مات الأخو.
2: لا إله إلا الله.
1: وذاك في المستشفى.
3: وذاك في المستشفى.
1: لا إله.
3: صح ذاك الحمد لله. وقام بالسلامة الأخو، خاصة ما يقول أنا بنيت آمال على البيت اللي بحصله من وراء.
1: إيه ليش ما مات؟ سجل خطأ ليش ما مات؟
2: استغفر الله العظيم.
3: وصارت خصام عود لدرجة إن الأخو حين يشوف أخوه في ميلس ولا في عيد ولا في شيء ما يسلم عليه.
1: تتوقعين نورة ليش ذي القلب على الإخوان صار؟ من اللي أسسه؟
3: يمكن لأن أهما من أمهات غير.
2: حتى
1: يمكن.
3: ما أدري، مع أن هما أم ذي ربة ذي يعني.
2: ما أعرف مو بليها الدرجة عاد لا يعني.
3: يعني هل
1: ممكن هل ذي الأخو اللي اسم الله عليه يا ربي يعطيه الصحة والعافية يا ربي اللي دش في وعكة صحية، هل كان مفضل عند الأهل أكثر من ذاك؟
3: يمكن لأنه هو كريم، هو ورث أمه وكان كله يعطي في العائلة. فالناس يعني مو في الناس ما في إلا ذي الأخو صايف إن أنت يعني أنت شو عندك أنت
2: تنك قاعد تبذر يعني
3: تنك عندي سيهال وأنت ما عندك إلا هتاف بنات وكبار أوردي شالين روحهم
2: يعني كأنه حسد وغيرة
3: حسد وغيرة وما يبتون الله على يعني

0: على اللي عندهم. يعني الحمد لله احنا في ديرة خير، ما حد يموت من اليوع، حد يموت ما في سقف مغطي وسواتره.
1: لا بس شهالقلوب هذه نورة، شهالقلوب ذي اللي فيها الكمية هذه من
2: لو زعل من ما مات.
1: ايه يعني تتخيل انت،
0: انا بنيت امال على البيت اللي بيطلع لي من وراك.
1: لا اله الا الله.
2: شكرا لك يا نورة، وشكرا لاتصالك على 1-7-4-5-2-5-6 من داخل البحرين وخارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6.
1: الو مساء الخير.
3: مساء النور، شلونك سيما؟ شلونك عمر؟
1: حيا يا مرحبا. يا مرحبا، من معانا؟
3: معكم ام عثمان.
1: هلا هلا ام عثمان، حياك الله.
3: هلا فيكم زود. والله الموضوع انا اعتقد السبب ان الاخو والاخت والاخوان ما يعرفون قدر بعض. قدرهم غالي على بعض بس هم ما يعرفون هالشيء، لان الله سبحانه وتعالى فضل اول ما الله بيسالنا بيسالنا عن الاخو، يقول يوم يفر المرء عن اخيه اول شيء ذكر الاخو. فهم ما بعرفين قدر بعض، هاي اول سبب. ثاني سبب ما في احترام، يعني عادي يروح هو يتهاوش عشان ولده زعل من ولد ذي او ولده، او انت ايش لك قلتي حق ولدي، وانت ليش سويتي كذا حق ولدي؟ تلقي الاحترام الكبير، يعني مهما كانت مثلا خاله او عام او حاجه يتهاوشون على اشياء بايخه ويقاطعون بعض سنين، وانت قلتي وانت سويتي حق ولدي.
1: ممكن ام عثمان العيال يكونون السبب ساعات بعد، اما اللي يسوون الخلاف بين الخوات بين الاخوان عيالهم.
3: يعني احنا ايه بس مفروض احنا يعني مخنا اكبر من كذي.
1: صح أوكي. المفروض ايه
3: نحب عيالنا بس ما ننسى عشرة اخواننا. انا بالنسبة لي دايما اقول، انا اقول حق عيالي انا احب امي وابوي اكثر ناس في الدنيا، عقبها اخواني عقب انتو، مع اني انا بيني وبينكم مشاعر الامومة اكثر طاقية.
1: نعم.
3: بس لا عشت معهم اكثر، ذلك شافوني من انا صغيرة لما كبرت، ما انكر العشرة، ما صر جليلة اصل اخواني مهما يكون، عرفتي شلون؟
1: صح.
2: السلام عليك شام عثمان. نعم. وشكرا، شكرا لك شام عثمان،
1: يعطيك العافية.
2: ناخذ ايضا من شيء ناخذ ايضا الاتصال،
1: ناخذ اتصال على 1-7-4-5-2-5-2-6. نبي بعد نسمع يعني اخواننا من الخليج اذا عندهم خلينا نقول تجارب الحين. ها اتصال خارجي. الو مساء الخير.
4: مرحبا مساء النور. يا هلا
1: الجوهرة، حياك الله.
4: يا مرحبا، شلونكم؟
1: يا مرحبا.
4: صراحه الموضوع ذو شجون على ما قال.
1: نعم.
4: انا بقول لكم عن تجربتي انا شخصيا، يعني انا ابوي متزوج سنتين.
1: نعم.
4: وعندنا اخوان من ابوي طبعا ثانيه عربيه مصريه.
1: نعم.
4: واخواننا يعني خلاص هذول اخواننا، يعني ما نقدر على ما قالوا ما نقدر نفر من هالواقع يعني.
1: نعم.
4: بس سبحان الله مع الدنيا ومع هذا، امي سبحان الله شذا، امي ربت عيال رايلهم يعتبر. يعني ما في شيء ان هذا العيال رايلي، لا انا ما بربيتهم ولا يا هون. كل ما قلنا لها يما انا ايش مسوين، قالت يا ايش عرفتهم مساكين، تطبخ لهم تسوي لهم هالشكل. فربينا انه فعلا يعني حتى هم من كثر ما حبوا امي يسمعون عيال اختي يقول لها يدو، يقولون هم يدو. يعني ان هذه يدتهم معهم. فربت هالشكل. لما كبرنا احنا صرنا حوالين امي مرتبوي مسكينه تمت بروحها، فدائما تقول يعني كلمتها تعور القلب، تقول انا ما ربيت عيالي مثل ما شمه ربت عيالها.
1: نعم نعم.
4: ان هم عيالها حواليها، مرضت امي احنا كلنا حواليها، نشيلها نغسلها نسوي لها. هي حتى حين يوم مرضت وحيدة
2: مسكين.
4: قاعدة في الغربة عيالها هني ومش عارف. فأخواني يهاوشون أخواني الثانيين يقولون ما تفهمون على وجهكم، يبوا أمكم خلوها بينكم يعني تموت تحيا.
1: الحين كبروا يعني هم كبروا يعني.
4: كبروا يعني كبروا ورجاجيل ويشتغلون ومتزوجين.
1: نعم نعم.
4: يعني يلومونهم إنه يعني شوفي. فهي تقول لين حكيناها وتكلمناها تقول يعني أنا ما ربيت عيالي مثل ما
2: الله يرحم. نعم.
4: فالله يرحم اللي مات،
2: والله يحفظها
4: والله لا يقسى قلوبنا ان شاء الله.
1: بس انت طبعا الجوهرة مو معاه، يعني اي شيء في الدنيا اي شيء في الدنيا ما يسوى يكون في خلاف بين الاخوان.
4: انا مع اخواني كلهم، حتى وان كان بين اخواني خلاف انا مع الكل. أنا الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد. يعني يقولون لي أنت خبيت صفة أمي. أنا مع الكل، أنا مع الزعلان ومع الراضي. شوفي الورد ما يفرقنا، لأن هذا حق لازم يتوزع.
1: نعم.
4: وأنا لما رفعت قضية على البيت وعلى الأرض

0: اللي كانوا عند اهلي وكذي ما حد زعل، لان هذا فعلا حق، وانتم قاعدين يعني امي وابوي معلقين على هالبيت وعلى هالارض وعلى هالفلوس، خلاص تتوزع.
1: نعم،
0: فالكل ياخذ حقه والكل هذا. ومع ذلك يوم اشتكينا ورفعنا قضيه ان احنا نبي ورثنا الكل ما زعل. انا ازورهم كلهم المشتكي والمشتكى عليه، لان هذا حق لحد ما حد يقدر يفصل فيه غير رب العالمين. لكن احنا في النهايه اخوان، لازم نتم اخوان.
1: الله يحفظكم ان شاء الله.
2: الله يحفظكم يا جوهرة، وشكرا شكرا لك، يا هلا ويا مرحبا.
1: ناخذ ايضا اتصال جديد. الو، مساء الخير.
3: مساء النور،
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
3: معاك ام ياب الريم.
1: ريم، حياك الله الغاليه.
3: الله يحييك. سيما، انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه.
1: نعم.
3: انا بعيالي تو متوفي، ما صار لسنه، اكيد تعرفونه جمال قائد، الله يرحمه.
1: الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه.
3: امين يا رب.
2: الله يرحمه.
3: ابي اقول ان عقب ما يروح الشخص اللي بنورث، شنو عقبه بيكفينا يعني؟
1: نعم
2: نعم،
3: يعني لا راح الغالي لا ورث ولا بيزات ولا شيء، كيفي والحمد لله يا رب. عيالي كانوا متكاتفين مع بعض، وهذه يرجع لتربية الأب والأم. ترى تربية الأب والأم يعني لها الدور الرئيسي في ذي الشيء، مثلا على الخلافات ولا الورث ولا كل شيء.
1: نعم نعم،
2: إذا أنت تقولي ما في شيء يسوى، لازم من الأب والأم هم اللي يسوون التأسيس يا أم جابر.
3: طبعا طبعا. نعم، طبعا. نعم.
1: أي والله ما في شيء يسوى يا ريم.
2: شكرا يا أم يابر، شكرا. الله يحفظك ويرحم اللي راح يا رب، يغمد روح الجنة يا أخونا جمال، الله يرحمه.
1: في اتصال أحمد على 1-7-4-5-6-5-6. ألو، مساء الخير.
4: ألو،
1: يا هلا ومرحبا.
4: هلا، معاكم عبد الله.
1: حياك الله ام عبد الله، يا مرحبا فيك.
4: انا بقول اول القصه بعدين بقول خلاص ان شاء الله.
1: تفضلي.
4: الوالد الله يرحمه يوم توفى، توفت امه، المهم له ورث معين، وخاله يعني ما ادري شو الوضع، يعني ما بنقدر الحين نطريهم. المهم أمي الله يرحمها اشتطت وقالت له كيف تتنازل، والمفروض تصير الداعي، وهي أرضك وهي حقك وهي يعني لك أنت وما أدري إيش، وهذا حرام وهاي. فقالها ما نتخص، أنا عايش قبل الورثة، وأنا مستد بحالي وبمالي.
2: نعم.
4: ما بوقف على مال ولا بوقف على قطع وصل وارحام، ولا طالب بشيء، ولا كأن نخذ عنه، ولا كأن والله العظيم ولا يعني ولا التفت له.
1: نعم.
4: وصارت الدنيا، ويوم توفى طبعا الوالد واصل الجميع، الصديق والأهل وكله، ويعني أبويا وحيد يعني ما عنده أخوان وخوات وما إلى ذلك.
1: نعم نعم.
4: المهم ما شاء الله تبارك الله رزقه بالذرية الصالحة، اللهم لك الحمد، لا منهم ولد ولا منهم بنت. فسبحان الله لما توفى، يعني تقول لما توفي شيخ أو متوفي يعني إنسان ذو مكانة مش طبيعية، مع أن أبويا ما كان له منصب، ما كان شيخ ولا كان شيء،
2: شيخ بأخلاقه ومكانته.
4: أيوة. نعم نعم. انصدمنا من حجم البشر، من حجم الناس، أو طبعا هلا أول الواقفين في عزاه، هلا كامل يعني واصلين ويموتون عليه وسموا عيالهم عليه. فسبحان الله يعني لا منهم لا هندي لا بتاني لا مصري، لا تعجبنا تعجبنا والله العظيم.
2: والأخوان متكاتفين أسس هذا الشيء هو.
4: ايه، فسبحان الله. لا شوف، لم وحصل الموقف بعد وفاته الله يرحمه، ما والله حتى اقول ساعات سبحان الله بسم الله، كأن هاي بركته هو علينا، والله ما في واحد حفل ولا سأل ولا قال ولا تكلم
2: عن ورث ولا ما ورث،
4: ما حد سأل عن الورث ولا عن توزيعه ولا عن اللي وزعوه ولا ما وزعوه.
1: الله يرحمه الله يرحمه.
4: نعم. لان اللي متمتعين في اخواني او خواتي أنا متمتع فيه، وما أدوره، أنا أدور رضاهم، أدور فرحتهم، أدور راحتهم، ما دورها لفلوس الله يعني.

0: الفلوس او الورث هو صح حق، انا ما اتكلم عن الحق.
1: نعم.
0: لكن ما يوصل لدرجه قطع الوصل. هذا الحق الوصل الانسان بصله ارحامه، شو فائده انا اخذت وقطعت في هذا الـ الاهل والوصل والارحام واخذت كل شيء، شو استفدت؟
1: نعم
2: اي والله صادقة يا ام عبد الله، شكرا حبيبتي من ابو ظبي، شكرا يا هلا ومرحبا،
1: يا مرحبا،
2: حياك الله حياك الله.
1: ايضا على هذا الموضوع، انت ليش مختار هذا الموضوع؟
2: اقول لك
1: حوار قلب داخلي، ليش انت تهاوش يا اخوك اخي؟ ليش تقاطع اختك اخي؟ شنو السبب؟ قل لي سبب، كل في اسباب انت ممكن انت تقتنع فيها او ممكن تقنعني فيها، وليش وليش ما تحاول ترجع على 1-7-4-5-2-5-2-6 نستقبل هذا الاتصال.
2: يعني حتى لو صار، حتى ترى على فكرة عادي يصير خلاف،
1: لا بس عاد مو سنين عاد ما نتعاكي،
2: مو بس كذي عماد، يصير في حقد يعني، وكأن هذا عدو وهذا مو بأخه، وهذا هذا هذا الغريب في الموضوع. ألو مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا مرحبا،
3: كيف الحال سيما؟ شحالك؟
1: يا مرحبا ابو سعيد،
2: حياك الله ابو سعيد،
1: يا مرحبا ابو سعيد،
3: حي الله العمده، شحالك؟
1: يا مرحبا، يا مرحبا الساع،
3: اخبارك؟ عساك طيب،
2: حياك الله،
1: طيب حالك، تفضل.
3: الله يحييك دام فضلك. والله انا سمعت طال عمرك الموضوع، والموضوع شيق، والموضوع يشد البني ادم انه يتصل يعني.
1: تفضل يا ابو سعيد.
3: والله يحفظك. والله شوف، انا وجهه نظري، اول شيء ما في شيء يسوى في الدنيا هذه انك انت تترك أخوك أو تترك أختك، خصوصا إذا أنت كنت يعني أكبر واحد أو أصغر واحد أو أوسط واحد، لأن الدم واللحم طال عمرك ما ينترك.
1: نعم.
3: بغض النظر عن مسببات الدنيا، وبغض النظر عن المغريات، وبغض النظر طبعا عن كل شخص دونية سيئة، وعن كل شخص مثلا إذا كان حاقد أو حاسد.
1: نعم.
3: الأول وفي الأخير هذا أخوك، ربيت وياه، أنطحت شلك وانشلك أنت وانشلك أنت عطيته، والنقصك هو حطالك. فدائما الإخوان إنزين يكونون أكبر، يكونون أكبر يا طويل العمر من كل ملذات الدنيا. ولكن
1: هذا المفروض
3: ما ننكر. نعم هذا المفروض. فإحنا عشان ما نتكلم، خلينا نقول إحنا بكمالية
1: مثالية،
3: نتكلم
1: نعم.
3: موضوعية. نعم نتكلم موضوعية. الخلافات موجودة، المسببات كثيرة. الجماعة اللي قبلنا طال عمرك يعني أجازوا في الشرح وأجازوا في الأسباب، ولكن احنا نقول السؤال اللي يطرح نفسه، طب ليش ما انا قبل ما اختلف، ليش انا ما احاول اني انا اصلح، ليش ما احاول اكون انا القدوة، ليش ما انا امسك العصا من الوسط؟ يعني انا بقول لك عماد، عن نفسي انا شخصيا، انا اكبر اخواني والكبير الله سبحانه وتعالى، وامي وابوي متوفين الله يرحمهم،
1: الله
3: يرحمهم. لين اليوم اذا كان في خلاف او كان في شد ما يتعدى اليوم، مستحيل يتعدى اليوم، لازم ينتهي. وأحيانا أغلبية الخلافات ممكن تصير مثلا خلال نص ساعة، النص ساعة اللي بعدها كأن ما في شيء صار.
2: نعم.
3: ليش؟ لأنك أنت ربيت على هالشيء. أمك وأبوك الله يرحمهم يغفر لهم ويطول عمر اللي تامين، علموك أن هذا أخوك العود هو أبوك، وأن أختك هي أمك، وأن أخوك إذا زعل أنت توقف وياه، وإذا شفت حد مثلا زعل أنت تحاول أنك أنت تصلح قبل لا تخلق خلاف.
1: نعم.
3: خلينا نقول احنا الورث موجود، العيال موجودين، الحريم موجودين، حتى في منهم يا اخي رفاق السوء موجودين، حد من اهلك موجود، حد من برا اهلك موجود، لكن انت الله سبحانه وتعالى يعني ميزك بالعقل وذكر لك في الدين كل شيء انت تحتاجه لتجنب هذه الخلافات. ولكن للاسف يعني كل الكلام اللي تكلمون جماعه ترى موجود حاصل يعني في الدنيا، حتى وان كانت قله قليله، او نقول احنا مثلا يعني بعض الحالات
1: انت تشوف ان قله قليل اللي يختلفون على ورث وما شابه.
3: لا لا لا لا لا، مش قله قليل اللي يختلفون على الورث، الورث في كل مكان يستوي عليه الاختلاف، الا ان كان هناك شخص يعني عارف الله وقدر مثلا يوفق بين الكل. ليش عماد؟ انت طبعك غير، اخوك غير، اختك غير، خالك غير، عمك غير، عرفت؟ في ناس طال عمرك يعني يصيدون الموضوع، وفي ناس لهم مصالح من وراء هالشيء، وفي ناس مثلا يسعون للتفرقه لغايه في نفس يعقوب. لكن
1: نعم.
3: احنا دائما لكن احنا شو دائما نقول؟ نقول يا اخي الله سبحانه وتعالى زين عرف ان يعني يعني يعني بين كل شيء، بعدين عماد شو يسوى؟ هاي الدنيا طال عمرك محطه.
2: اي والله ما في شيء يسوى صراحه.
3: والله ما يسوى سيما، يعني انت اليوم موجود باشر تسمع فلان طاح، فلان توفى في الفراش. أيوة.

0: والله.
1: فلان والله سقط، والله فلان يا مريض، نعم. فلان نعم. احنا عماد قبل شهرين اخوي مسكين يتجلبه في القلب، تمام،
2: ما عليه شر، ما عليه
1: زين، وطاح في المستشفى تقريبا فتره طويله،
0: نعم،
1: والله العظيم لازمنا اخوي

0: اتصال لحلقة اليوم
1: مشحونة
0: وايد مشحونة حلقة اليوم. خلينا نقول
1: فيها شحنات
0: عشت على قولة اخواننا في تيك توك. عشت يا ابو سعيد.
1: يلا الو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام حياك الله.
2: النور مثل الكلام الطيب، الحلقات اللي تبهروننا فيها كل مرة ما شاء الله، موضوع أجسم من الموضوع اللي قبله.
1: يا مرحبا، من معنا لو سمحتي؟
2: ربي يسلمك، معاكم أم يوسف.
1: أم يوسف والنعم فيك، حياك الله أم يوسف.
2: يا هلا يا مرحبا فيكم، إن شاء الله ختامها مسك، بس أنا بقول لكم عن تجربتي.
1: تفضلي.
2: في يوم من الأيام كنت في العناية المركزة، لا لي ولا علي، مرة واحدة دخلت أسوي عملية والعملية صار فيها خطأ طبي. المفروض اليوم اللي يعني أطلع فيه من المستشفى، لا دخلت فيه العناية، ظليت في المستشفى شهر. لما وعيت خلاص قاعد أقول يا ربي رجعني للدنيا، بس عشان أتأسف إذا في أحد غلط من أبي، يعني أبي أحب الناس كلهم على رؤوسهم.
1: نعم.
2: الدنيا ما تسوى، الدنيا ما تسوى، الدنيا يعني بين رمشة عين وقنبة عين، في أي لحظة الإنسان ينتهي. فوالله ما يسوى يروح عند ربه يا رب غضب عليه، يا هو ماخذ حق أحد ولا زعلان على أحد، كل الأمور رب يسامح عنها إلا حق الناس في بعض، إلا حق الناس. حتى سبحانه من تيسيره ومن محبته حق العبد يسامح على حقه، يعني حقه هو، بس حق الناس عليه سواء. أخ الحين اللي الحلقة اليوم الأغلب اتفقوا تقريبا على أن المشاكل اللي تصير على ورف وعلى، سامحوني بس هاي الكلمة مفروض ما تنقال، اللي هي يقولون وسخ دنيا على فلوس ولا على أملاك ولا على ورف ولا، والله إنها ما تسوى. في يوم من الأيام كنت أتمنى أني أطلع من العناية وأبتدي صفحة جديدة، مع أن ما سويت شيء تبارك الرحمن، بس الإنسان خطأ.
1: نعم.
2: في علاقاته ممكن يزعل، ممكن يشيل في قلبه، وكله
1: أو ساعات يمكن تظلمين أحد وأنت ما تدري، أنت يمكن في ساعات الواحد يظلم إنسان وهو يمكن مو قصده. أنا يمكن مشاعرك وصلت لنا حبيبتي أم يوسف.
0: بس أم يوسف في شيء، بس في 30 ثانية عندك شيء أخير تبي تقولينه؟ حاس كذي أنا يعني.
2: كل اللي بقوله ان احنا كنسوان وبنات حاسيسنا هي اللي تغلب كل علاقاتنا، على طول نزعل، على طول نتحسف، نطول بالنا. يا حبايبي يا حبيباتي يا بناتي يا خواتي يا امهات، ترى الدنيا والله ما تسوى. في يوم من الايام كانت الاجهزة علي، كنت اتمنى فيها ربي يطلعني عشان ابي بس اكسب رضاه. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: ومثل ما قلتي يا ام يوسف ختامها فعلا كانت مسك، شكرا، قالت الكلام اللي فعلا احنا ودنا نقوله. انه ما في شيء طرفت عين كل شيء ينتهي، جزء من الثاني انتهى الموضوع، كل السيستم يصير السيستم داون،
1: لا اله الا الله،
0: كل شيء يبنن، فكل شيء ما يسوى وكل شيء انتهى. في الاخير ثلاث اربعة ايام بتكون في بال اثنين ثلاثة اربعة، عقب اسبوع انت بتكون في غياهب الظلام، بتكون في مجرد ذكرى. انزين هذه كلها ما يسوى. أدري أن في ناس ما بتقتنع، يقول لك هاي مع كرامة، إهانة، كرامتي، حقي، ما في حد يزعل من الحق، لكن بعد لا تنسى أن مثل ما قالت أم يوسف ما في شيء يسوى، كلش ما في شيء يسوى. هذا إحنا رايحين نروح بالطيب وبالخير، واللي أذكرنا بالزين واللي زعل أنا يقول لك بات ظالم ولا بات مظلوم، أو العكس
1: بات مظلوم ولا بات ظالم،
0: ما لا تصير سلبي، ما قلنا صير سلبي، بس أضعف الإيمان. أوكي ظلمني أخوي، هاي إحنا نتكلم عن الأخوان، إحنا ما نتكلم عن الناس غير، ظلمني أخوي الله يزي خير، الله يهدي، في الأخير كله فهم الله لحظة وانتهى الموضوع. والله يخليك
1: يا الله فهم الله. بقول لك قلت لك عندي ودنج، لا تشفيك.
0: بقول لك ما قالوا عن الذي قالوا عن الورد، هذا متأكد إن إحنا ما بنتهوش فيه
1: ما كلش، لا لا
0: ولا بنسأل
1: الله
3: واحد من ضيئة الخلق يضحك شلون يعني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك
2: مستمعين الكرام،
1: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الضربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك احنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

نغنون مع بعض؟ يلا أنا معاكم. لقيت روحي بعد اللي قال رجوك. أعلى أعلى.

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيت روحي يس yes.

عشتوا عشتوا. سلام. روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: يمطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: وخلينا في أمان دايما معاك.
1: عندما يلمع نجم الميزان في سماء العالم، تحتفل السعودية بيومها الوطني بقيام مملكة المجد والعدالة. صداها في التاريخ يتردد بأصالة. 23 من سبتمبر، يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

منذ أسسها عبد العزيز وإلى عهد سلمان كانت وما زالت للعروبة العنوان، فهي مهد الرسالة والإيمان، وهي وطن العز والأمن والأمان. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا بطبعنا.

0: فوق السحب راية التوحيد بخطرها.
1: فوق السحب راية التوحيد بخضرها، من تحتها السيف وامجاد السعودية، ترزف لها الأرض وتجهز مباخرها، في يومها السعد لامع منتشر ضية، حتى المنامة من أولها لآخرها استبشرت، والشوارع فرح مكسية، في عينها الحب باطنها وظاهرها، وتعيش فرحة من الفرحة خيالية.
0: في عينها الحب باطنها وظاهرها.

على رمال الصحراء ارتكزت راية الإباء خفاقة في علي السماء بأحرف النور تعانق الجوزاء. 23 من سبتمبر يوم توحيد المملكة، عزنا طبعنا.